0: بالتاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيا لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب التاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضة. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو أني أعتقد أن كل أب وأم يقدروا يقولوا أن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح أنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي كفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا أن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الانسان يجمل من صورته فهو بينكر انه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى اول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا، او عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية، عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء. وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معنا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول، هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
1: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيء المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة إن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما زي حقيقة إنه جاء قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر إن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح إن الرب جاي. عشان كده وإنت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده، إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد إن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

آلم بكل جبروته، يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

0: مين فينا مش تعبان؟ مين فينا يدعي إن المسيح يريحه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بتعبي وعصياني، جاي لك تفك أسري وتريحني من الخطية اللي تعباني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك تريحني وترفع الشيلة التقيلة اللي حمياني. سيدي وملكي
1: يسوع. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في الشارع.

الكنيسة، الأطفال والشباب، الرضع اللي هيأتوهم لحمدك، أقمهم في بلادنا في كل بقعة باسم الرب يسوع، ليأتي كلامك الصالح على بلدنا. نسبح للرب وسط أرض بص، تسبيحات يعرفك الجميع، حب، خمر، لمسة تانية للكنيسة.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في شميت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيل مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك.

Loak TV.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

إذا كسر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر، هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: من المعروف أن الغزالة أسرع من الأسد. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني لو الاثنين بيجروا ورا بعض في خط مستقيم استحالة الأسد يجيب الغزالة. بس غريبة أو أن كل مرة نتفرج على عالم الحيوان مثلا نلاقي أن الأسد بيصطاد الغزالة. أصل الغزالة وهي بتجري بتقول لنفسها إيه؟ أنا ميتة ميتة، أنا يا دوب غزالة وهو إيه؟ ده أسد. طب والأسد هو بيجري ورا الغزالة بيقول إيه؟ هصطادها يعني هصطادها، ده أنا أسد وهي يا دوبك حتة غزالة. الغزالة صدقت إنها مهزومة أكيد، فانهزمت فعلا، والأسد صدق إنه منتصر أكيد فجاب الغزالة فعلا. يا ترى وإحنا بنكلم نفسنا بنقول لروحنا إيه؟ يعني فاهمين عن نفسنا إيه؟ عشان اللي بنقوله لروحنا بنصدقه، واللي بنصدقه بنعيشه. يعني لو بنقول لنفسنا ان احنا شطار وان احنا ناجحين وان احنا هنقدر، يبقى هنقدر. لو بنقول لنفسنا مفيش فايده، مش هنقدر، صعب علينا، اصل امكانياتنا قليله، يبقى هو ده اللي هيحصل فعلا. لو بتقول مثلا مش هنجح اخر السنه، مش هجيب تقدير، مش هترقى، مش هعرف اعمل كذا ولا كذا، خلاص هو ده اللي انت مصدقه على نفسك وهو ده اللي هيحصل لك. لكن لو بقى بتقول ان انا اقدر وان انا اعرف وان انا ممكن اعملها، يبقى مبروك عليك النجاح من قبل ما تبتدي. بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو بنقول ان احنا ضعفاء والشيطان قوي ما اقدرش عليه، هتصدق. طب لو بتقول ان انا قوي واقدر اقاوم الاغراءات وحنتصر، يبقى هتنتصر. مهما كنت ضعيف، لو مع ربنا هتكون اقوى وهتنتصر على الخطية وعلى الشيطان. يلا نقول لنفسنا ان احنا اقوية ونقدر ننتصر بربنا اللي ساكن جوانا، ويلا نقول للشيطان ان احنا مش خايفين لان ربنا معانا.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: به.
1: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
0: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
0: عم قاسم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
4: بل قد حل. صدقوني بعد سماعي ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
5: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
4: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
6: هذا ما أشعر أنا به دائما.
5: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
3: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
6: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
3: عودة اليهود إلى أي؟
5: إلى فلسطين.
4: عادوا، ألم يعودوا؟
7: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
3: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
5: هم شعب الله كما قيل عنهم،
4: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
6: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
7: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأسباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
3: أبرم معها عقدا؟
6: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
5: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
7: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
6: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
3: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
4: بهذا عقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
5: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
7: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
6: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
3: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
4: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
7: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
6: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
5: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
7: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
3: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
4: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
5: يستحقون ذلك كله وأكثر.
6: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
7: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
3: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
4: انتهت تماما هكذا.
5: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
7: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
6: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
5: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
3: هذا رأي يهودي متحيز جداً.

0: بعض المفسرين من غير اليهود أيضا
1: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
0: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
2: حرفيا؟
0: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
3: وكيف يتم ذلك روحيا؟
1: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
4: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
1: ويقدمون الذبائح أيضا؟
4: هكذا يقولون يا سمر.
2: وماذا سيتم بعد ذلك؟
0: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
3: فماذا يفعلون؟
0: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
4: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
2: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
4: ليست باطلة بل روحية.
3: ماذا يعني ذلك؟
0: يعني اعتناقهم المسيحية، رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
1: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
4: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
2: هذه أحداث تاريخية.
4: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
0: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي. والملك هو ملك المسيح الروحي.
3: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي،
4: ليس المقصود بها اليهود.
1: فمن المقصود بها إذن؟
4: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
2: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
4: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
0: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
3: هم مؤمنون في غلاطية.
1: هذا معقول جدا.
2: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
4: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
3: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
4: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
2: لم تعد هي أمة الله ولم يعدوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظر يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس، كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب، واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية، إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في يشوع 17 من 15 إلى 18 أن أرض سبط أفرايم تقع غرب الأردن، لكن جاء في صموئيل الثاني 18:6 أنها تقع شرقه.
2: الوعر هو الغابة، ووعر أفرايم المذكور في صموئيل الثاني 18:6 لا يقع داخل حدود أرض سبط أفرايم، لكن يقع على جانب الأردن الشرقي. أغلب الظن أن هذا الوعر أو الغابة أخذ اسمه من قتل الأفرايميين فيه قبل ذلك، كما جاء في قضاة 12:1-6.
1: ورد في يشوع 18:14 وامتدت تخم ودار إلى جهة الغرب جنوبا من الجبل الذي مقابل بيت حورون جنوبا. فقوله من مقابل البحر خطأ، لأنه لم يكن في حد ساحل البحر.
2: الذي يراجع الأصل العبري الذي أخذت عنه الترجمة العربية لا يجد أثرا لقوله البحر ولا ساحل البحر، بل يجد كلمة الغرب كما في التراجم العربية. لعل المعترض اقتبس من ترجمة خاطئة ذكرت كلمة البحر بدلا من كلمة الغرب، لأن البحر الأبيض المتوسط يقع في غرب أرض كنعان.

0: حدد سفر يشوع حدود سبط نفتالي. ثم قال في يشوع 19:34: ووصل إلى أشير غربا وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس. وهذا خطأ، لأن حد يهوذا كان بعيدا في جانب الجنوب.
1: دخل في حدود سبط يهوذا بعض مدن لم تكن مندرجة في حدوده، لأن 60 مدينة المسماة حووث يائير التي كانت واقعة على الجانب الشرقي من نهر الأردن مقابل نفتالي كانت معدودة من المدن التابعة ليهوذا، لأن يائير مالكها كان من ذرية يهوذا. لذا قال في حدود نفتالي وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس.
0: الآيات 5 من سفر يشوع 24 من 29-32 ليست من كلام يشوع، بل ألحقها فينحاس أو صموئيل النبي.
1: كتب صموئيل النبي خبر وفاة يشوع ليكون التاريخ الكتابي مستوفيا، فإنه لو ترك الأمر بدون تدوين خبر وفاة يشوع لجاءت سيرة حياة يشوع ناقصة. وقد ذكرنا أن يشوع بن نون دون خبر وفاة موسى في آخر سفر التثنية، فكذلك دون صموئيل النبي خبر وفاة يشوع وأضافه في آخر سفره.
0: جاء في يشوع 24:32 أن يعقوب هو الذي اشترى الحقل من حمور أبي شكيم في شكيم. ولكن يتضح من أعمال 7:15-16 أن الذي اشترى الحقل هو إبراهيم.
1: كانت شكيم أول مكان ظهر الله فيه لإبراهيم لما ذهب إبراهيم إلى أرض كنعان، وفيها بنى إبراهيم مذبحا لله كما نقرأ في تكوين 12 الآيتين 6 و7. ولابد أن إبراهيم اشترى الحقل ليقيم فيه مذبحه. ومضت 185 سنة حتى جاء يعقوب. الأغلب أن أهل شكيم استردوا أرضهم، فعاد يعقوب يشتريها منهم، وخصص يعقوب جانبا من الحقل كمدفنة.

0: اختلفوا في النبي الذي كتب سفر القضاء، فقال البعض إنه فنحاس، وقال آخرون إنه حزقية أو إرمية أو حزقيال أو عزرا.
1: أجمع معظم علماء بني إسرائيل وعلماء المسيحيين أن كاتب سفر القضاء هو النبي صموئيل الذي كان آخر قضاة بني إسرائيل، ويشتمل سفر القضاء على تاريخ 300 سنة من موت يشوع إلى قيام عالي الكاهن. قضى فيها لبني إسرائيل 13 قاضيا أقامهم الله لينقذوا بني إسرائيل من أعدائهم، ومنح بعض هؤلاء القضاة قوة فوق عادية. وقد أشار الإنجيل إلى 3 قضاة من هؤلاء، هم جدعون وباراق ويفتاح، وذلك في الرسالة إلى العبرانيين. ويوضح سفر القضاة فوائد طاعة الرب وأضرار عصيانه. فلما كان بنو إسرائيل يخطئون كان الله يؤدبهم، ولما يرجعون إليه تائبين كان يرحمهم. أما قول المعترض إن بني إسرائيل ينسبون رجما بالغيب وحي سفر القضاة لصموئيل النبي، فكلامه كلام متعنت، لا يريد أن يقبل فضل بني إسرائيل على العالمين وشرف محافظتهم على الكتب الإلهية.
0: قال المفسر هارسلي إن قضاة 1 من 10 إلى 15 أضيفت إلى سفر القضاء في زمن لاحق.
1: لا ندري لماذا يقبل المعترض قول المفسر هارسلي دون أن يقدم برهانه على ما يقول. إن سفر يشوع والتكوين والعدد يؤيد ما ورد في هذه الآيات ويصدق عليه.
0: جاء في قضاء 1:19 وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد. ولكن المسيح يقول في متى 19:26 هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع.
1: لا يختلف أحد في قدرة الله على كل شيء. والتأمل الدقيق في القول إن يهوذا ملك الجبل ولكنه لم يطرد سكان الوادي أصحاب مركبات الحديد لا يرجع إلى عجز في قدرة الله، بل إلى عجز في همة وعزيمة وإيمان رجال سبط يهوذا. ولو شاء الله لزود سبط يهوذا بالقدرة الكافية لطرد سكان الوادي، ولو أن شعب يهوذا سلكوا بحسب مشيئة الله لاستطاعوا أن يطردوهم. نتأمل آية أخرى تظهر كيف تحد قدرة الله. في عبرانيين 6:18 يقول لا يمكن أن الله يكذب، وهذا يعني وجود شيء غير مستطاع عند الله. الله لا يقدر أن يكذب لأن الكذب ضد طبيعته، غير أن هذا لا ينفي أنه يستطيع أن يفعل كل ما يشاء، وفي الوقت نفسه لا يقدر أن يكذب أو أن يخطئ أو أن يغيب عن الوجود، ولو فعل هذا لما كان هو الله. ويقصد الرسول بقوله لا يمكن أن الله يكذب أن وعد الله ثابت بقسم، لا بسبب عجزه ولا لأنه يكذب، لكن ليطمئن البشر ضعفاء الإيمان ليثبت إيمانهم. وقد اعتاد المسيح أن يبدأ تعليمه بالقول الحق الحق أقول لكم.

0: جاء في قضاة 22:3-4 أن الله أبقى الكنعانيين في الأرض ليمتحن بهم بني إسرائيل. ولكن قضاة 3:2 يقول إنه أبقاهم في الأرض ليعلموا بني إسرائيل الحرب.
1: لقد أبقى الله الكنعانيين في الأرض للغرضين معا، ليمتحن بهم طاعة شعبه له، وليضعوا بني إسرائيل على أهبة الاستعداد دائما.
0: جاء في قضاة 8:27 أن جدعون ضل عن عبادة الله وضلل بني إسرائيل وراءه، بينما يقول في العبرانيين 11:32 إنه من أبطال الإيمان، وهذا تناقض.
1: لا تناقض، القولان صحيحان. لقد ضل جدعون عندما أقام مركزا لعبادة الله غير المركز الوحيد للعبادة الذي كان فيه تابوت العهد في مدينة شيلو، وأدى هذا الخطأ لعبادة البعل بعد موته، لكنه قبل ضلاله كان بطلا في الإيمان، خلص شعبه من العبودية، غير أنه تاب بعد ضلاله وأسلم وجهه لله. ويقول سفر القضاة 8:32 مات جدعون بشيبة صالحة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامج بصمه في الحياه. ازيك يا مودي؟
1: توني ازيك؟
0: ممكن تعرفنا بنفسك؟
1: انا اسمي مودي عزمي وبشتغل مدير شركه بتعمل حلول تسويقيه على الانترنت.
0: احنا فارق معانا قوي انه يبقى اللقاء معاك النهارده عشان الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن المديرين. ممكن يا مودي تقول لنا حاجه فرقت معاك في الاغنيه؟
1: فرق معايا سطره مكتوبه. انا اسمح لي طبعا احيي اللي كتب عشان الكاتب حلو قوي والاغنيه كمان جميله قوي. فرق معايا سطره كانت بتقولي لاقوك داخل الصبح في وشك ابتسامه. بص، الموضوع مش سهل قوي كده انه دايما يبقى عندك ابتسامه، خصوصا لو انت عندك مشاكل، حتى لو كانت مشاكل شغل بس. وانت بتشتغل مدير عاده كل واحد بياخد تكشيرتك على انك متضايق منه هو، فانت مضطر ان يكون عندك ابتسامه حتى في ظروفك انت اللي مش لطيفه.
0: اوكي.
1: لانه في اي ظرف غير دوت هما بياخدوا، دايما بتلاقي انه بياخد كل حد فيهم بياخد تكشيرتك على انها ليه هو، فبيكون يومه مش لطيف.
0: انا عارف ان انت بتحب تفنفن معاهم، وشفت كده شويه مواقف، ويعني وانا داخل مره بعمل حاجه سخنه هنا في المكان فشفت شويه حاجات كده مكتوبه، فيعني مين اللي بيكتب الحاجات اللي جوه دي الاول عشان اللي بيسمعنا؟
1: بص، انا ابتديت اول مره. يعني اول مره او اتنين انا اللي ابتديت. هو في الحقيقه انا قسمت، ان هو ما كانش يعني، كانت الفكره بسيطه. هو كل البلاطات بتاعه الإشاني اللي راكب في المطبخ، كل بلاطة منهم حد بيكتب عليها حاجة لحد تاني.
0: أوكي.
1: فأنا ابتديت الموضوع وكتبت أول واحدة ولا اتنين، وبعد كده كلهم ابتدوا يكتبوا لبعض.
0: أوكي.
1: فبقى المطبخ بتاعنا في الحقيقة يعني محتاج يتصور بحاله، لأن كل بلاطة فيها قصة بتحكي عن حد.
0: يعني أنا صورت شوية حاجات كده معاك، ويا جماعة اللي ما يعرفش المكان، يعني دعوة كده لكل حد نفسه يضحك يجي يزور المكان بتاعنا هنا، ويجي يشوف وبيعمل حاجة سخنة هيلاقي الحيطة دي يعني عاملة زي المعابد أيام زمان، مكتوبة حاجات ورسومات وحاجات متقصقصة من حتت، واللي هو يعني تدخل تعيش يعني تضحك ضحك السنين. طيب انا قريت جملة نفسي تقولي ايه دي وخلينا نحكي فيها. يعني
1: فضل.
0: في جملة مكتوبة 2 كيلو يوسف افندي وبيعايرنا بيهم، ايه حكايتها ومين اللي بيعاير مين والحكاية دي؟
1: شاب كان بخيل جدا بيشتغل معنا، ويعني عمره في حياته ما قرر انه يجيب يعني باكو بسكوت لمخلوق. وبعدين في مره قرر انه غالبا من ضغط اصحابه عليه، يعني من ضغط زمايله عليه، قرر ان يجيب 2 كيلو سفندي.
0: okay.
1: في حادثه غير مسبوقه، فهو مش مصدق نفسه انه اشترى الحاجات. فراح حطها في المطبخ وعد على واحد فينا في المكتب بما فيهم انا، عشان يقول لي مودي في يوسف افندي في المطبخ. فقلت له طب امير ده مين اللي جابه؟ فقال لي انا اللي جبته. بس بص ما تاخدش كتير لانه هنبقى كتير عايزين ناكل منه.
0: لا بجد انا يعني مش مصدق الحاجات اللي بسمعها. يعني بجد كل واحد بيسمع اعتقد يعني نفسه في يوم من الايام يبقى في مكان فيه فن، وانه الابتسامه والضحكه هي اللي بتخلي ان الانسان قادر يشتغل، قادر يواجه ضغوط الشغل، قادر يطلع من المود الضغط اللي عليه. لو شغله بيبقى كتير في اوقات محتاج يخلص حاجات في ديدلاين في اوقات، فاما كناش نضحك هنتكتم، يعني ممكن ننفجر في وقت من الاوقات.
1: مش دايما بتنبسط وانت اسمك مكتوب على الحيطه.
0: اوكي.
1: لكن عايز اقول لك على تجربه غريبه جدا. اغلب الناس اللي سابونا ومشيوا لما بيرجعوا كمان سنه ولا اتنين اول مكان بيروحوا المطبخ عشان يشوفوا الحاجات بتاعتهم لسه موجوده ولا لا.
0: طيب ممكن يا مودي تحكي لنا موقف فاني حتى لو ملوش دعوه بالحاجات اللي احنا قريناها من شويه على الحيطه؟ انا يعني نفسي اسمع اي حاجه.
1: في مرة طلعت من باب المكتب لقيت موظف مقعد موظف تاني على كرسي بعجل وبيلف بيه في الشركة، وحاولت افهم بيعملوا ايه ما قدرتش، فرحت اسألهم في الحقيقة. فاللي بيزق الكرسي قال لي ببساطة شديدة من غير حتى ما

0: يتلعمك في الكلام ومن غير ما يفكر.
1: أوكي.
0: قال لي لا ما انا بفسحه في الشركه دلوقتي عشان هو هيفسحني بعد الظهر. وبعدين لقيت اللي قاعد على الكرسي كمان مستمتع بالموضوع بيقول له اخش يمين لا اخش شمال.
1: يعني انا اتمنى اشتغل بحب اتفسح على وسط الشغل.
0: انا ممكن اقول لك على موقف تاني كان الطف من ده. الاوضه اللي فيها عدد موظفين اكبر هي الاوضه اللي لازقه فيها على طول. فعاده وبيننا باب, فعاده لما اكون بكلم حد مهم وهم جوه في الوقت اللي قلبين فيه الدنيا, انا غالبا الراجل اللي معايا على التليفون بيسمع كل الحوار اللي شغال في الاوضه جوه.
1: نهار.
0: فقررت انه طيب بصوا يا جماعه انا مش عايز اقعد على نفسكم, بس انا هحط اللمبه في الاوضه, لو لقيتوا اللمبه منوره مش عايز اسمع صوت. تمام. وما اكدبش عليك كنت بنور اللمبه تلات ارباع اليوم. ففي مره حصل دوشه جامده قوي في الاوضه وانا كان معايا حد مهم. فدخلت متضايق جدا, يا جماعه حرام عليكم الراجل ده, الراجل سمع كل اللي انتوا عملتوه. قالوا لي طب ما اللمبه مطفيه. رحت لقيتهم لفوا اللمبه طفوها عشان ما تنورش.
1: طيب مودي, تحب تقول حاجه للمديرين اللي واخدين طول الوقت الجو جد قوي وما بيبتسموش حتى قدام الموظفين او الناس اللي شغاله معاهم, انت تحب تقول حاجه او انت عندك راي في الحته دي؟
0: بص, لما ما كنتش بحاول اتصرف تصرفات يعني شكلها غريب, الناس كمان كانوا قدام دوت بيقدروا المسؤوليه جدا, وقت الجد بيقلبوا جد. يومنا طبعا مش كله تهريج, احنا مش جايين نهرج, احنا جايين نشتغل, بس وقت الجد هو اللي بيفرض نفسه علينا. يعني احنا بنلاقي نفسنا قلبنا جد وكملنا شغل, بس كمان وقت ما هنحب نهزر احنا كنا بنهزر على اننا قد بعض وعلى اننا كلنا اصحاب في بعض, وعلى اننا ما ينفعش انه في وسط اليوم تقلب فجأة مدير على الناس وتديهم الوش, لكن ينفع بسهولة ان نبقى أصحاب ونخلص كل اللي ورانا ونعمل كل اللي احنا عايزينه وننبسط. بص توني, اتعلمت من زمان انه هتكون موظف شاطر لما تصحى الصبح تروح الشغل وانت مبسوط انك رايح, وهتكون افشل موظف عليك وعلى مديرك لو انت الصبح كنت رايح عصر على نفسك ليمون عشان تروح الشغل. ده افشل يوم ممكن تطلع فيه حاجة ليها لازمة في شغلك.
1: مودي, احنا استمتعنا جدا نتكلم معاك النهاردة وشكرا ليك, ونتمنى المديرين يعملوا زيك.
0: أتمنى المديرين يكون عندهم مطبخ.
1: شكرا ليك.
2: لو كنت مدير فاتح نفس الموظفين على الشغل وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل, أو تصرف مكافأة للي اشتغله وبضمير, تاخد شغل مالوش مثيل, تاخد إنتاج خطير, أو تدخل يوم للناس شايل شوية بسكوتات يشوفوك يلاقوك جاي تديهم لكن ما قلتش هات, أو تدي أجازة لواحد شفت إنه تعبان, أو رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة إيه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه, أو تجمعهم مرة تطمن على أحوالهم, تسمع مشكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة, ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة, روحوا عشان بقية اليوم ده يبقى مكافأة ليكم, ونجحنا انتوا السبب فيه, شكرا والبركة فيكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على الغفران. شنو هو الغفران؟ وعلاش أنا محتاج أني نغفر؟ شنو ندير إلا ما كنتش قادر أني نغفر لشي واحد؟ شنو هي تبعات عدم الغفران؟ كيفاش نتعامل مع هاد المواقف؟ هاد الأسئلة وغيرها غادي نشوفوها في حلقتنا اليوم. خليكم معنا وراجعي لكم من بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل وحلقتنا على الغفران. بغيت نبدأ معكم هذه الحلقة بقصة من الكتاب المقدس اللي بغى يقراها كاينة في إنجيل متى والإصحاح 18. القصة كتقول: لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا مالكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه سيده حينئذ وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي؟ أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. القصة كتقول أنه كان واحد السيد عنده عبيد. واحد من هاد العبيد هو كان كيتسالو 10,000 وزنة. الوزنة كانت هي العملة ديال ذاك الوقت، يعني تقدر تقول دينار. كان كيتسالو 10,000 دينار. قال له: واش غادي ترجع لي فلوسي ولا ما ترجعهم ليش؟ السيد ترجاه وطاح له على رجليه وقال له: عافاك ما تسجننيش، عطيني الفرصة أني نمشي نجمع لك فلوسك ونرجعهم لك. السيد فاش شاف العبد ديالو في هاد الحالة قال له: ماشي مشكل، سمح له وغفر له وقال له: سير حتى تجمع الفلوس وجيبهم لي. هاد العبد وهو خارج من عند السيد ديالو شاف واحد العبد واحد آخر كيتسالو 100 دينار، شنق عليه وقجو قال له: أنا ما غاديش نطلقك حتى ترجع لي الفلوس ديالي دابا. السيد كيقول له: صبر عليا ما عنديش كندير. قال له: والو دابا غادي ترجع لي فلوسي. الناس مني شافوا هاد القضية هادي رجعوا عند السيد الأول وقالوا له: شوف انت سمحتي له فقد وقد ديال الفلوس، وهو على قبل 100 دينار مشى شنق على صاحبه وبغى يدابز معه. السيد ديال هاد العبد مني سمع الخبار ما عجبوش الحال وصفت مر العبد وجابوا لعنده. قال له: ما حشمتيش، انا كنت سالك 10,000 وزنة وسمحت لك وغفرت لك عليهم وقلت لك ماشي مشكل، وانت مشيتي شنقتي على صاحبك على ود 100 وزنة. لانك ما قدرتيش انك تسامح له وتغفر له وتعامله كيف ما انا عاملتك وكيف ما انت قررتي انك تعاقبه، انا غادي نعاقبك. السيد هز العبد وداه للحبس باش ينال العقاب ديالو. بزاف ديال المرات كنكونوا حنا نفسنا في البلاصه ديال هاد العبد. بزاف ديال المرات كنطلبوا من الله انه يرحمنا، كنطلبوا من الله انه يغفر لنا وحنا ما قادرينش نرحموا غيرنا وما قادرينش نغفروا لغيرنا. الحق الكتابي والكلمه ديال الله في الكتاب المقدس كتقول: كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا. ولكن كيفاش؟ بعض المرات كيكون بزاف علينا، كنكونوا حنا ما قادرينش نغفروا، واخا كنحاولوا ولكن ما كنقدروش، كيفاش ندير نغفر اللي قدامي؟ عزيزي المستمع، كلنا كندوزوا بمواقف مؤلمة، كندوزوا بمواقف صعيبة لدرجة أننا كنولي وما قادرينش حتى نفكروا في هذا الشخص هذا، ما قادرينش ماشي غير نفكروا أننا نغفروا له، لكن ما قادرينش حتى نفكروا فيه وفي الحاجة اللي هو دارها فينا. نقدروا بعض المرات نقولوا الغفران ماشي شي حاجة ضرورية، يعني صافي قدرت نغفر له غفر له، ما قدرتش ما غاديش نغفر له، ما كاينش سبب أنك تغفر له، صح؟ لا، كاين سبب، كاين سبب في أنك تغفر. كلنا عارفين أنه حنا تولدنا بالخطية، المسيح بوحده هو اللي تولد بلا خطية، مات باش يفدي كل البشرية فداء للذين أخطأوا منهم أنت وأنا. الكتاب كيقول: لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. واش أنت أو أنا كنا كنستحقوا أنه يغفر لنا؟ حنا ما طلبناش منه حتى المغفرة، ما طلبناش، ما قلنا لوش غفرنا، لكن هو وبدافع الحب غفر ليك وغفر ليا وغفر لكل البشرية اللي غلطات بلا ما يتسنى منهم مقابل.
لا، هو غفر لك وغفر لي، وهو عارف انه احنا غادي نغلطوا مره واحده اخرى. اذا خليني نعود نسولك، واش حنا كنا مستحقين هذا الغفران؟ انا كنقول لا، لكن فاش انت تكون فاهم وعارف ومشبع بمحبه الله ليك اللي خلاته انه يهز عليك كل الخطيه ديالك ويغفر لك ويقبلك، هذه هي المحبه اللي كتعمرك وكتشبعك وكتخليك قادر انك تغفر لواحد اخرين. ونزيدك، انت فاش غادي تغفر ما غاديش تنسى اللي دار فيك نهائيا. الغفران ما كيخليكش تنسى الفعل اللي دار فيك، لكن كيخليك فاش تفكره ما تحسش بنفس المراره وما تحسش بنفس البغض. الغفران كيخليك ماشي غير تصلي انك تقدر تشفى من جراحك، لكن كيخليك تصلي اللي جرحك واللي اساء ليك. واعظم مثال ممكن يعلمنا على هذا الشيء هو السيد المسيح، لما كان على الصليب وهو متعلق ويديه ورجليه كانت مضروبه فيها المسامر، وعلى راسه كان تاج ديال الشوك، وجنبه كان مجروح، كان كله كينزف كله دم. وفي وسط هذا الالم كله صرخ لله وقال: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. خلينا ناخذ فاصل ونرجع لكم، تسناونا.

يا رب يسوع، من الجنب الطعين خرج دم وماء، فحتى بعد الموت قلبك المحب كان مستعد للبذل والعطاء. صحيح أن شخصك الحبيب على الصليب كان قد مات، لكن حبك العجيب عمره ما مات. فالدم ينسكب من الجنب المجروح، ومعاه الحب ينسكب فيشفيني من كل الجروح. نعم يا رب، من فوق الصليب انسكبت الدماء من قلبك لكي تغسل بيها قلبنا، ومن السماء انسكبت المحبة لكي تملأ بيها قلبنا. عشان كده نقدر نرد الحب بحب، فنقول لك مع يوحنا الحبيب: نحن نحبك لأنك أنت أحببتنا أولاً.

أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء مرة أخرى، ورجعنا لكم من بعد الفاصل وحلقتنا اليوم على الغفران. في الصلاة الربانية كنقولوا اغفر لنا كما نحن نغفر أيضا للذين يسيئون إلينا. هنا كاين واحد الكلمة جوهرية خاصنا نوقفوا عندها. الصلاة كتقول اغفر لنا كما نحن أيضا نغفر، وما كتقولش اغفر لنا كما نحن أيضا غفرنا. لا، الصلاة كتقول كما نحن أيضا نغفر. نغفر يعني فعل متكرر، فعل متجدد، فعل غير محدود. واش حنا أخطأنا ومن بعد ما المسيح غفر لنا توقفنا على الخطية؟ لا، حنا مازال كنخطئوا وهو مازال كيغفر. وعلى قبل هذا الشيء خاص تكون صلاتنا دائما أن الله يعطينا فيض ديال الغفران. فيض ديال الغفران يعني أنه يعمرني، يعني أني تكون عندي مقدرة على الغفران غير محدودة. ما نقولش لا أنا كنت قادر نسمح ودابا ما بقيتش قادر، أنا كنت قادر أني نغفر ولكن ما بقيتش قادر، فلان دار لي هاد الحاجة قدرت نسمح له فيها ولكن دار لي حاجة واحدة أخرى ما قدرتش. لا، لازم تكون صلاتنا أن الله يعطينا فايد من الغفران، لأنك صدقني عزيزي المستمع عدم الغفران شي حاجة خايبة ليك أنت ماشي للشخص اللي ما غفرتيلوش. عدم الغفران شي حاجة خايبة ليك انت لأنه كيولد عندك مرارة، وهي ماشي تعبير مجازي، لا هو كيولد عندك فعليا مرارة. بزاف نتاع الناس كنسمعوا في المجتمع ديالنا، بزاف نتاع الناس كيموتوا من الفقصة، بزاف ديال الناس كتجي لها الجلطة، كيجي لها الضغط، كيجي لها السكر، كيجي لها القلب، وكتلقاهم مازال صغار. مني كتمشي تشوف كتلقى أنه الموضوع ماشي وراثي ولكن كيكون بسبب مرارات عدم الغفران. دونك انا فاش كنكون حاطة عيني على الهي وشايف الاله ديالي كيفاش قادر يغفر لي، وشايف كيفاش هو غفر حتى للناس اللي ما طلبوش المغفرة، وكيفاش عرف يغفر للناس اللي صلبوه، ملي كنشوف هادشي كله كنولي انا قادر ان نغفر للناس اللي ضروني. الكلمة ديال الله كتقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. غادي ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم، بقوا معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين معكم في الحلقة ديال اليوم، وهي حلقة على الغفران. الغفران كيعلمك كيفاش تطلق. تخيل معي يا عزيزي المستمع أنه كل واحد ضرك، كل واحد أداك، كل واحد ظلمك، أنت كاتب سميته في ورقة وشادها في يديك وماشي بيها، ماشي بيها حياتك باش في الأخير تحطه قدام الله وتطالب الله بالعدل دياله. تخيل معايا رحلة سنين عرفتي فيها بزاف ديال الناس، وطبعا ضريتي فيها بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس ضروك، وانت ماشي طول الرحلة مادي يديك هز فيها الوراق كاتب فيها السميات ديال الناس اللي جرحوك، وما ردش بالك من كمية التعب وكمية المجهود اللي كتكلفوا لك هاد الحركة. يعني تخيل انك ماشي مادي يديك وغادي سنين وسنين وسنين. شوف هاد الحركة شحال غادي تكلفك ديال المجهود، شوف عدم الغفران شحال غادي يكلفك ديال المجهود. ما ردش بالك انك طول الرحلة وانت ماشي مادي يديك، يديك مربوطين، ما عارفش تطلق لانك تو سامبلومون ما قدرتيش تغفر. لا قادر تطلق الناس ولا قادر تطلق يديك، في نفس الوقت اللي انت رابط فيه الناس اللي ضرك انت رابط فيه راسك. ما عارفش تحرك يديك الحاجة التانية، ما عارفش تحرك يديك لخدمتك، ما عارفش تحرك يديك للناس اللي كيبغيوك، ما عارفش تحرك يديك للناس اللي محتاجينك، ما عارفش تحرك يديك ناحية الله وتصلي، لأنك مربوط، فعليا مربوط من عدم الغفران. مستنزفة طاقتك وواهب حياتك، الغلطة فاتت شحال هادي وكان ممكن تنسى، وكتلقى راسك عييتي فاش كتبغي تحاول ما كتقدرش. انا شخصيا ممكن نشارك معاك تجربتي. انا لي بارون ديالي تلقوا فاش كان في عمري 6 سنين، وعشت مع بابا ومرتو، لكن حياتي كلها ما كنت عارفه حتى شي حاجه على ماما، وما شفتهاش ملي كان عندي 6 سنين حتى درت 18 عام. فاش تلاقيتها انا كنت متخيله انها غادي تسلم عليا، ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يعني كنت متخيله انها غادي تكون متحمسه، انها غادي تكون فرحانه، لكن هي ما بينات حتى ايموسيون. حلات لي باب ديال الدار وسلمت عليا عادي. دوزت بزاف ديال الاعوام وهي ما كايناش، وانا كنتسائل علاش دارت هكذا، علاش مشات، علاش خلاتني، علاش ما عمرها ما سولات، علاش ما بغاتنيش. ومن بعد ما تلاقيتها ورجعت حتى حاجه ما تبدلات، بقات كيف ما هي، بقات ما كتسولش، وبقات كيف ما كنقولوا ما مسوقاش. كنت انا في كل مره كنصلي كنلقى انه عدم الغفران كيوقف حاجز بيني وبين الله. كنت كان بغي اني نغفر لها لكن ما كان قدرش. ومع مرور سنوات وسنوات لقيت انه حتى واحد ما خاسر في هاد القصة الا انا. هي عايشة حياتها وانا ما قدرش نعيش، لاني بكل بساطة كان فكر فيها طول الوقت. علاش؟ لاني ربطاها معايا بعدم الغفران. عزيزي المستمع، كلنا عندنا ناس ضارينا، كلنا عندنا ناس مازال رابطينهم من سنين وما عارفينش نطلقوهم، كلنا عندنا ناس مازال كنجيبوهم قدام الله وكنقولوا له يا رب شفتي يا رب شنو داروا فينا، شفتي يا رب شحال ضرونا، شفتي يا رب شحال ظلمونا، بحال الا حنا ما كنغلطوا في حق حتى واحد. لا، والغريب انه حنا فاش كنغلطوا في حق الناس كنطالبوا الله بالرحمه ديالو، وفاش الناس كيغلطوا في حقنا كنطالبوه بالعدل ديالو. انا كنقول لك عزيزي المستمع، رد بالك، طلق الناس اللي مازال شدها في حياتك، طلق الناس اللي مازال رابطها في حياتك. انا كنقول لك الى عندك شي حد اداك، شي حد جرحك، سرقك، شي حد كتسالو، شي حد احرجك حدا الناس وحشمك، لو شي حد خدا من عندك الفرحه، لو شي حد خانك، لو شي حد غدر بيك، لو شي حد خلاك في ظروف صعيبه، قل له يا رب انا اطلقه، قل له يا رب انا كنحرر نفسي منه، قل له يا رب انا اليوم كنحرر يدي من اسر عدم الغفران، قل له يا رب حيت انت غفرتي لي انا اليوم كنغفر له. اطلقه باش تطلق راسك، اطلقه باش ترتاح، اطلقه بغفران. اختبر عدم الغفران مع الله، اختبر عدم الغفران فاش تحس انه الله كيشيل منك المرارة اللي لداخل وكيبدلها باحشاء رحمة. عافاك لو عندك شي حد مازال رابطه في حياتك على ود خطية، انا كنقول لك من فضلك اطلقه.
اغفر له، خليك واقف على عتبة الرحمة ماشي على عتبة الدينونة. اغفر له، صلي له، باركه، خلي الغفران بالنسبة ليك ماشي هدية استحقاق تعطيها انت لمن ما بغيتي، لا، خليها وسيلة ليك باش تحرر انت يديك، باش تحرر نفسك، باش انت تطلق من كل شعور ألم ومن كل شعور مرارة. خليونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل في حلقتنا على الغفران ووصلنا لنهايتها. عزيزي المستمع، نبغي نعرف الرأي ديالك فيها، ونبغي نعرف واش كاين شي حد في حياتك أنت اليوم من بعد هاد الحلقة قررتي أنك تغفر له وقررتي أنك تطلقه. كنتسناكم تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو، سيت ويب www.radio.clv.org أو الإيميل cn@radio.clv.org. أنا موجودة حتى عبر الواتساب أو الفايبر في الرقم 0020 12 12 11 16 14. نشوفكم في الحلقة الجاية. ربي معاكم.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أنا من الشخصيات اللي بخاف جدا من الفار، ولو عدى قدامي في الشارع أطلع أجري أسيبه وأروح شارع تاني، وعشان كده أنا عندي قطة في البيت ومطمنة إنه مفيش فار هيقدر يدخل البيت، وبفتح الشباك براحتي لأني عارفة إنه مش هيقدر يدخل، مش عشان هو في قطة وشايفها، لا، ده مجرد إنه يسمع صوت القطة هو بيخاف يدخل. يعني أنا لما بيكون الفار قدامي من غير القطة بحس إنه قليلة قوي ممكن يهجم عليا، وجود القطة معايا بيخليني واثقة إن مش ممكن يدخل فار البيت. تسألني نص حلو دلوقتي، إيه علاقة قصتنا والقطة والفار بكلامنا النهاردة؟ كلامنا النهاردة من سفر العدد أصحاح 13 وعدد 27 ل 33، وكمان هنكون بنقرأ من أصحاح 14 وعدد 1 و2. لأنه الأعداد كتيرة وصعب نقراها في البرنامج، أنا هحكي لكم بسرعة هي بتتكلم عن إيه. هي بتحكي عن شعب الله لما الله وعدهم يروحوا أرض الموعد، فبعت موسى أكتر من حد 12 شخص قد عدد الأسباط عشان يشوفوا الأرض دي اللي مليانة لبن وعسل. فلما راحوا وشافوا، شافوا ناس عمالقة جدا. شوفوا كده قالوا إيه لموسى لما رجعوا: قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر. لما راحوا الجواسيس للأرض كان تقرير كل الأغلبية إننا كنا كالجراد في أعين أنفسنا وكمان في أعينهم. هم أكيد ما يعرفوش في عينيهم كانوا إيه، بس هم شافوا كده، شافوا إن دول ناس عمالقة وإحنا قليلين قوي. تعرفوا النتيجة كانت إيه؟ إن هم تمنوا يرجعوا تاني لأرض العبودية. طيب لو رحنا بقى في سفر العدد أصحاح 9 وعدد 14 ونشوف يشوع وكالب، دول اتنين كانوا برضو من ضمن الجواسيس اللي راحوا للأرض، قالوا إيه؟ إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض، الرب معنا لا تخافوهم. الاتنين دول ركزوا على مين؟ ركزوا على الله. ما خافوش خالص من الناس دي برغم ان هم عمالقة، شافوا نفسهم ان هم اللي عمالقة، بالضبط زي ما بشوف نفسي لما بتكون معايا القطة. هم شافوا نفسهم عمالقة لان معاهم الله. لكل نص حلو، يا ترى في عملاق انت شايفاه في حياتك؟ مشكلة مالية، زوجية، مرض، تعب، بتشوفي قدامك انك قليلة قوي قوي قوي. خلي بالك المشاعر دي بتخدعنا وبتحسسنا ان هو عملاق، مع انه الحقيقة هو قليل قوي قوي قوي، لان معانا الله اللي صوته بس بيخوفهم واللي صوته بس بيخلي الدنيا تهدى في حياتك. فما فيش داعي تبكي وتتذمري على الله لانه سمح بالعملاق اللي انت شايفاه عملاق ان يدخل حياتك. طول ما انت مركزة على المشكلة اكيد المشكلة هتبقى كبيرة قوي وهتحس نفسك زي الجراد، لكن لو تركيزك على الله هتكون النتيجة هي الثقة إن الله معاكي وقادر إن يخليكي تتغلبي على المشكلة دي. وافتكري لما تواجهك أي مشكلة ما تقوليش للمشكلة قد إيه أنت كبيرة، لكن قولي قد إيه الله عظيم وهيخليني أقدر أعدي المشكلة دي. وبدل ما تقعدي تبكي وتتذمري اشكري ربنا عليها وقولي له: يا رب أنا واثقة إنك أنت هتكون معايا وإني هخرج من المشكلة دي باختبار جديد هشوف فيه مجدك في حياتي. من فضلك لو كلام النهاردة لمس حياتك وانت فعلا بتمر بمشكلة صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عارفة كويس إنك أكبر من أي مشكلة. يمكن أنا اتذمرت على المشكلة دي وحاسة إنه زي الجرادة قدامها، حاسة أنا مفيش

0: إيدي حل، حاسة إن المشكلة دي كسرتني، لكن أنا بعترف إن ده ضعف مني. يا رب من فضلك ساعدني إني أشوف قوتك، ساعدني إني أثق في وعودك إنك مش سايبني، ساعدني إني أكون واثقة إنك هتحارب عني ضد العملاق ده. خليني أشوف بعيون الإيمان اللي مش قادرة أشوفه دلوقتي بعيني. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حن.
1: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121111614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص. اتمسكي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: لو انت مؤمن جديد ومش عارف شكل المؤمنين بيبقى عامل ازاي وهما رايحين الكنيسة، يبقى الفيديو ده عشانك وانا هقولك الخلاصة. المؤمن كده علشان يروح الكنيسة لازم يبقى له شكل معين. لو انت ولد يبقى انت لازم تلبس فورمة، مش اي تيشيرت وبنطلون والسلام. تسرح شعرك كويس، تكون على وشك ابتسامة رقيقة جدا، باصص سنة في الارض وتتكلم بهدوء. اما البنات بقى فمن فضلك اهتم انك تلبسي حاجة واسعة وطويلة على قد ما تقدر، مالناش دعوة بالموضة دلوقتي. وكمان شعرك من فضلك، ايه الكيرلي والحاجات الشعر الكتير ده؟ لازم شعرك يبقى كده مفرود وحلو يدل على الوقار، وعلى وشك ابتسامة وديعة صغننة. هو ده المطلوب منك والمطلوب منك لما تدخل الكنيسة. ويا سلام بقى لو كلامك جوه الكنيسة يبقى مختلف شوية عن بره الكنيسة. انت رايح بيت ربنا برضو، المكان ده ليه مقال. لازم تكون بتنقي كلامك بالتنتوفة، ولازم كمان تكون حاطط على وشك الوقار. انت مش رايح تهزر ولا تلعب، ده بيت ربنا وليه قداسة. من الاخر كده جوه الكنيسة ليه شكل، احفظ الشكل ده واحرص عليه. ولما تطلع بره الكنيسة اعمل اللي انت عايزه وعيش بالطريقة اللي تريحك. حاسس انه ده سنة نفاق؟ معك حق. الكلام ده بعيد كل البعد عن علاقتنا الحقيقية بالمسيح وكمان تعليم الكتاب المقدس. الله عايزنا اشخاص حقيقيين مش مزيفين. الله عايزنا نكون جوه الكنيسة زي براها، مش جوه الكنيسة بقناع اسمه الشخص الوديع الهادي المؤدب، وبره الكنيسة انا زي اهل العالم بالظبط ما اختلفش عنه. بس كمان انا مش عايش جوه الكنيسة بالشخص الكاتم على نفسه اللي شكله وقور، واحاول ان انا امثل ده براها فبقى انسان مزيف مرتين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. لكن عايزني اكون حقيقي دايما مشابهين صورة ابنه، نكون على مثاله في شغلنا، في دراستنا، في حياتنا، في بيتنا، مع اهلنا، مع كل اصحابنا، وكمان في الكنيسة. ودايما اسأل نفسي سؤال، يا ترى هو لو في الموقف ده كان هيتصرف ازاي؟ متهيألي ساعتها وساعتها بس هتعرف تختار الشكل الصح والطريقة الصح لتعاملك كمؤمن.
1: بعد القرار الجميل اللي اخدته في حياتك اشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه. الصبح أول ما تصحى وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمة اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان عايزه اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كفضة مصفى. كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحوصة 7 مرات. المزمور 12 الآية 6. هذه هي الكلمات التي جاءت إلينا في الكتاب المقدس، فهي نقية خالية من الشوائب بدون خطأ، ويمكننا الاعتماد عليها تماما وبشكل مطلق. ربما تتساءل قائلا: ألم تصلنا هذه الكلمات من خلال كتابات البشر رجالا ضعفاء وعرضة للخطأ وارتكبوا بالفعل أخطاء كثيرة؟ بل في كثير من الأحيان في الواقع تم تسجيل أخطائهم في الكتاب المقدس. فكيف يمكن إذن أن تكون رسالة الكتاب المقدس معصومة تماما من الخطأ وذات سلطان؟ للإجابة على هذا السؤال يقدم لنا داود صورة حية وحقيقية، صورة الفضة وهي تنقى في فرن من الطين. لا تزال مثل هذه الأفران الطينية مستخدمة بين شعوب الشرق الأوسط حتى يومنا هذا. في صورة داود هناك 3 عناصر رئيسية: فرن من الطين، والفضة التي يجب تنقيتها، والنار المطهرة. يمثل الفرن الطيني الأدوات البشرية التي من خلالها يتم نقل رسالة الكتاب المقدس، وتمثل الفضة الرسالة نفسها. أما النار المطهرة فتمثل عمل الروح القدس، ويتم تنقية الفضة 7 مرات. في الكتاب المقدس يرتبط الرقم 7 بشكل خاص بالروح القدس. على سبيل المثال، في رؤيا يوحنا في بطمس رأى يوحنا الروح القدس على أنه 7 مصابيح نار متقدة، سفر الرؤيا الإصحاح 4 الآية 5. ثانيا، الرقم 7 يشير إلى الكمال أو الاكتمال. بينما تأتي كلمات الكتاب المقدس إلينا من خلال أتون الطين البشري، علينا أن ندرك أنه قد تم تطهيرها بالكامل بنار الروح القدس. لقد تم التخلص من شوائب الخطأ البشري بالكامل، وبالتالي فهي لا تشوبها شائبة، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الرسالة الثانية لبطرس الرسول الإصحاح 1 الآية 21. شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. المزمور 119 الآية 72.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Thank you for tuning in to this broadcast.
2: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
1: If you are joining these broadcasts for the first time, we have been looking at the blessings of surrender.
2: إذا كنت تصغي إلى هذه الحلقات للمرة الأولى، فنحن نتأمل في سلسلة من الرسائل حول بركات التسليم.
1: We come to the next, to the last portion of this series of messages.
2: واليوم نحن نتأمل في الحلقة قبل الأخيرة من سلسلة هذه الرسائل.
1: Let us just review very quickly.
2: دعنا نراجع ما قلناه بسرعة.
1: First,
2: أولاً,
1: from 2 Kings 4, 1 to 7.
2: من سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: We learned that we must empty ourselves of self-will.
2: تعلمنا أننا ينبغي أن نخلي أنفسنا من إرادتنا الذاتية.
1: For when we are empty, God has the opportunity to fill us to overflowing.
2: لأننا عندما نفرغ نفوسنا، فإن الله يجد الفرصة أن يملأنا ويغمرنا ويفيض فينا.
1: Then in 2 Kings chapter 4 verses 38 to 44.
2: ثم في الأصحاح الرابع.

0: من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر.
1: We saw how the obedience of Naaman healed him from leprosy.
0: رأينا كيف أن طاعة نعمان أدت إلى شفائه من البرص.
1: Fourthly,
0: ورابعاً,
1: in 2 Kings 6:1-7,
0: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: We learned how the branch of David, the Lord Jesus Christ, can make our life float above inadequacy.
0: تعلمنا كيف أن غصن داود الرب يسوع المسيح يستطيع أن يجعل حياتنا تطفو فوق عدم الكفاءة وعدم الملائمة.
1: Then in 2 Kings 6:8-23,
0: وأخيرا في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
1: We learned the secret of victory in spiritual warfare.
0: تعلمنا سر النصرة في الحرب الروحية.
1: Do you remember it?
0: هل تتذكر ذلك؟
1: The secret is to remain at the center of the will of God.
0: السر هو أن تبقى في مركز إرادة الله.
1: Today we will be challenged about the urgency of our message.
0: واليوم سوف نشعر بالتحدي أمام إلحاحية رسالتنا التي تتطلب منا عملا عاجلا.
1: To millions of people, life is all about pleasure and profit making.
0: الحياة بالنسبة لملايين الناس تدور كلها حول المسرات والأرباح.
1: But we who believe in the Lord Jesus Christ are challenged in our daily life.
0: ولكن بالنسبة لنا كمؤمنين هناك تحد يواجهنا في حياتنا اليومية.
1: What is that challenge?
0: ما هو هذا التحدي؟
1: That God became man.
0: أن الله تجسد فأصبح إنسانا.
1: And died on the cross to save us from the horrors of the judgment that is coming upon the world.
0: وأنه مات على الصليب لكي يخلصنا من رعب الدينونة الآتية على العالم.
1: This is the urgent message.
0: وهذه هي الرسالة العاجلة والملحة.
1: Millions of people are heading for hell and judgment.
0: ملايين من الناس يسيرون نحو الجحيم والدينونة.
1: And we have the responsibility of sharing with those who are heading for destruction the message of life and salvation.
0: ونحن مسؤولون عن تقديم رسالة الحياة والخلاص لأولئك الذين يتجهون بحياتهم نحو الدمار والخراب.
1: The urgent message is that those of us who know where the source of life is.
0: الرسالة العاجلة والملحة هي أننا نحن الذين نعرف أين مصدر الحياة.
1: Must share that with those who are starving to death.
0: ينبغي أن نشاركها مع أولئك الذين يعانون الجوع والحرمان لدرجة الموت.
1: Eternal death.
0: الموت الأبدي.
1: The urgent message for us who know where true happiness and joy are found.
0: الرسالة الملحة والعاجلة بالنسبة لنا نحن الذين نعرف أين يوجد الفرح والسعادة الحقيقية.
1: Is that we must tell it to everyone who seeks it.
0: هي أننا نخبر بها كل من يبحث عنها.
1: Today's story is a microcosmic look at this urgent message.
0: وقصة اليوم هي صورة مصغرة لهذه الرسالة العاجلة والملحة.
1: Please turn with me in your Bibles to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 24.
0: أرجو أن تتجه معي إلى الكتاب المقدس لنقرأ معا من العدد الرابع والعشرين من الأصحاح السادس من سفر الملوك الثاني وحتى العدد العاشر من الأصحاح السابع.
1: Let's read it together.
0: دعنا نقرأ هذا الفصل معا. وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك آرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة. وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار 80 من الفضة وربع القاب من زبل الحمام 5 من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه تقول خلص يا سيدي الملك. فقال لا يخلصك الرب. من أين أخلصك؟ أمن البيدر أو من المعصرة؟ ثم قال لها الملك ما لك؟ فقالت إن هذه المرأة قد قالت لي

0: هات ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. فسلقنا ابني وأكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر هات ابنك فنأكله، فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده، فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد. إن قام رأس أليشع بن شافاط عليه اليوم. وكان أليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده، فأرسل رجلا من أمامه، وقبلما أتى الرسول إليه قال للشيوخ هل رأيتم أن ابن القاتل هذا قد أرسل لكي يقطع رأسي؟ انظروا إذا جاء الرسول فأغلقوا الباب واحصروه عند الباب، أليس صوت قدمي سيده وراءه؟ وبينما هو يكلمهم إذا بالرسول نازل إليه، فقال هو ذا هذا الشر، هو من قبل الرب، ماذا أنتظر من الرب بعد؟ وقال أليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة. وإن جنديا للملك كان يستند على يده، أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وكان أربعة رجال برص عند مدخل الباب، فقال أحدهم لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، وإذا جلسنا هنا نموت، فالآن هلما نسقط إلى محلة الأراميين، فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الأراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد، فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقالوا الواحد لأخيه هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء، وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي، وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهبا وثيابا، ومضوا وطمروها، ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا. ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك؟ فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين إننا دخلنا محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي.
1: Let's summarize this passage again.
0: دعنا نلخص هذا الفصل مرة أخرى.
1: There was a new king in Syria by the name of Ben-Hadad.
0: كان هناك ملك جديد لأرام اسمه بنهدد.
1: He was flexing his muscles and threatening his neighbors.
0: وكان يستعرض عضلاته ويهدد جيرانه.
1: Ben-Hadad decided to conduct a siege around Samaria and shut it down.
0: قرر بنهدد أن يحاصر السامرة وأن يعزلها.
1: People could not go out or come in.
0: فلم يستطع الناس أن يخرجوا أو يدخلوا.
1: They could not go out to trade or herd their cattle.
0: ولم يستطيعوا أن يخرجوا للتجارة أو لرعي ماشيتهم.
1: They could not go out of the city to tend their farms or bring food.
0: لم يستطيعوا الخروج من المدينة ليعتنوا بمزارعهم أو ليجلبوا طعاما.
1: In time they began to starve to death.
0: وبمرور الوقت بدأوا يموتون جوعا.
1: Women were devouring their children.
0: وكانت النساء تأكلن أطفالهن.
1: There was so much deprivation and misery that is too horrible to describe.
0: وكان هناك فساد وبؤس فظيع لا يمكن وصفه.
1: But believe me, that was nothing in comparison with what will take place in the day of judgment.
0: ولكن صدقوني لم يكن هناك أي شيء يحدث بنفس درجة السوء الذي سيحدث في يوم الدينونة.
1: In the day of judgment, the savior of the world will become the judge of all mankind.
0: في يوم الدينونة سيصبح مخلص العالم هو ديان كل البشر.
1: Judgment day is the day when the cute baby of Bethlehem sits on the benches judge.
0: يوم الدينونة هو اليوم الذي يجلس فيه طفل بيت لحم الجذاب على كرسي الدينونة.
1: In that day, the one who hung helplessly on the cross will be arrayed with majesty and splendor.
0: إنه اليوم الذي سيكتسي فيه ذاك الذي علق مرة على الصليب عاجزا. سيكتسي في ذلك اليوم ثوب المجد والجلال.
1: Now the world does not want to hear about that day.
0: العالم لا يحب أن يسمع عن ذلك اليوم.
1: The world does not want to hear about the justice of God.
0: العالم لا يريد أن يسمع عن عدل الله.
1: The world does not want to hear that the God who came into the world to save us will one day judge us.
0: العالم لا يريد أن يسمع أن الله الذي جاء إلى العالم لكي يخلصنا سيأتي يوما ليديننا.
1: People often ask.
0: والناس غالبا يسألون.
1: How can a loving God judge people and send them to eternal hell?
0: كيف يستطيع إله محب أن يدين الناس ويرسلهم إلى جحيم أبدي؟
1: In fact, Christ judges because he is a loving God.
0: في الحقيقة الله يدين لأنه إله محب.
1: He gives each person an opportunity to hear and respond to his message of salvation.
0: فهو يعطي كل إنسان الفرصة لكي يسمع ولكي يتجاوب مع رسالته للخلاص.
1: If he would not judge on judgment day,
0: فإذا لم يكن سيدين في يوم الدينونة,
1: then why did Jesus leave the glory of heaven and become a man?
0: إذن لماذا ترك يسوع مجد السماء وصار إنسانا؟
1: Why did he live a perfect life?
0: ولماذا عاش حياة كاملة؟
1: Then died a death of a criminal.
0: ثم مات كواحد من المجرمين.
1: If everybody is going to be in heaven at the end, regardless of whether they believe in Jesus or not,
0: إذا كان كل واحد سيذهب إلى السماء في النهاية، سواء آمن الناس بيسوع أم لا.
1: Then Jesus died in vain.
0: فإن يسوع حينئذ يكون قد مات عبثا.
1: It has been said that if it was not for the river Nile,
0: قيل إنه لولا نهر النيل,
1: the land of Egypt would have become the most desolate desert in the universe.
0: لكانت مصر قد أصبحت أكثر صحارى الكون قفرا وخرابا.
1: It is the same way with Christ.
0: وهكذا الأمر بالنسبة للمسيح.
1: There can be no salvation without the river of life.
0: لم يكن ممكنا أن يكون هناك خلاص بدون نهر الحياة.
1: But let's get back to this historical event in the Old Testament.
0: لكن دعنا نعود مرة أخرى إلى هذا الحدث التاريخي في العهد القديم.
1: When things got bad in Israel,
0: عندما ساءت الأحوال في إسرائيل,
1: the king did not go on his knees and pray.
0: فإن الملك لم يركع على ركبتيه ويصلي.
1: Instead, he began to blame everybody else for the problem.
0: ولكنه بدلا من ذلك بدأ يلوم كل شخص آخر على المشكلة.
1: He blamed the people.
0: لام الناس.
1: He blamed God.
0: ولام الله.
1: He blamed Elisha and wanted to kill him.
0: ولام إليشع وأراد أن يقتله.
1: But isn't that amazing that when things begin to go wrong in our lives, we begin to blame others.
0: لكن أليس هذا أمرا عجيبا أنه عندما تسوء الأمور في حياتنا نبدأ في توجيه اللوم للآخرين؟
1: We take it out on God.
0: نوجه اللوم لله.
1: Or we take it out on our children.
0: أو نوجه اللوم للأولاد.
1: Or we take it out on anyone we know.
0: أو نوجه اللوم لأي شخص نعرفه.
1: Instead of getting on our knees and examining ourselves and repenting of our sins.
0: بدلا من أن نركع على ركبنا ونفحص أنفسنا ونتوب عن خطايانا.
1: We love to blame our problems on somebody else.
0: نحب أن نلوم أي شخص آخر على مشاكلنا.
1: In verse 32 of chapter 6.
0: وفي العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس.
1: Elisha knew what was going on.
0: عرف إليشع ما كان يحدث.
1: And when the king sees Elisha face to face, his anger diminishes a little.
0: وعندما يرى الملك إليشع وجها لوجه فإن غضبه يتناقص قليلا.
1: But still, out of frustration, the king denounces God.
0: ولكن الملك بسبب يأسه وخيبة أمله يتهم الله.
1: Behold, says the king, this evil is God's doing.
0: ويقول الملك هو ذا هذا الشر هو من قبل الرب.
1: My radio friends, please listen carefully.
0: أيها الأصدقاء لهذا البرنامج الإذاعي أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: We are all prone to lash out at someone out of frustration.
0: كلنا معرضون بسبب يأسنا أن نصب جام غضبنا على شخص ما.
1: But don't ever forget that our extremity is always God's opportunity.
0: لكن لا ينبغي أن ننسى أنه عندما نصل إلى أقصى درجات الحاجة فعندئذ تكون هناك فرصة الله للعمل.
1: Elisha was asked by the Lord to announce the good news.
0: طلب الرب من إليشع أن يعلن بشارة الأخبار السارة.
1: And this was a welcome news.
0: وكانت هذه الأخبار موضع الترحيب.
1: The siege will be over.
0: أن الحصار سينتهي.
1: Poverty and hunger will be no more.
0: وأنه لن يكون فيما بعد فقر أو جوع.
1: Captivity will be broken.
0: سينتهي الأسر.
1: Freedom is possible.
0: وتصبح الحرية ممكنة.
1: Joy will be restored.
0: ويتجدد الفرح ويعود.
1: Anxiety and fear are groundless.
0: ولن يوجد أساس للقلق والخوف.
1: But isn't that the message of Isaiah?
0: أو لم تكن هذه أيضا هي رسالة إشعياء؟
1: In Isaiah 61, Isaiah proclaimed 700 years before the Lord Jesus Christ was born.
0: في الأصحاح 61 من سفر إشعياء تنبأ إشعياء قبل ميلاد الرب يسوع المسيح بحوالي 700 عام.
1: And 700 years later, the Lord Jesus Christ quotes this in Luke 4.
0: وبعد 700 عام من هذه النبوة اقتبس الرب يسوع هذه النبوة في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع.
1: The Lord has anointed me to bring good news to the afflicted.
0: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين.
1: He sent me to bind up the broken hearts.
0: أرسلني لأشفي المنكسري القلوب.
1: To proclaim liberty to the captives.
0: لأنادي للمأسورين بالإطلاق.
1: And the opening of the prison to those who are bound.
0: وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية.
1: To proclaim the acceptable year of the Lord.
0: وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: But the skeptics who lived in the day of Elisha were no different from the skeptics who live in our day.
0: ولكن الشكوكيين الذين عاشوا في أيام إليشع لم يكونوا مختلفين عن الشكوكيين الذين يعيشون في عصرنا.
1: Those who cynically refused to believe the good news then,
0: أولئك المتشائمون الذين رفضوا أن يصدقوا الأخبار السارة حينئذ,
1: are not unlike those who refuse to believe the good news today.
0: ليسوا مختلفين عن أولئك الذين يرفضون تصديق الأخبار السارة اليوم.
1: The chief of the army of Israel made fun of the good news.
0: سخر رئيس جيش إسرائيل من هذه الأخبار السارة.
1: He made fun of the promise of God.
0: سخر من وعد الرب.
1: In 2 Kings 7:2, he asked, "Is God going to make a window in heaven?"
0: في العدد الثاني من الأصحاح السابع من سفر ملوك الثاني تساءل قائلا هل سيصنع الله كوا في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟
1: How many times have you and I heard such skepticism and cynicism.
0: وكم من المرات سمعت أنت وسمعت أنا مثل هذا التشكيك والتشاؤم.
1: And that is why in the same verse, Elisha tells the important general that he will see the fulfillment of God's promise but will never experience it.
0: ولهذا نقرأ في نفس الآية قول إليشع لذلك القائد المهم إنك سترى بعينيك تحقيق وعد الله ولكنك لن تختبره أبدا.
1: And sure enough, when God sent his blessing to save the people of Israel,
0: وعلى وجه التأكيد عندما أرسل الله بركته لإنقاذ شعب إسرائيل,
1: the general gets trampled underfoot.
0: فإن هذا الجندي ديس عند الباب ومات.
1: No one can mock or ridicule God and gets away with it.
0: لا يستطيع أحد أن يسخر من الله أو يزدري به ثم يفلت بدون عقاب.
1: It might not look like it now, but the day of judgment is coming.
0: قد لا يبدو هذا واضحا الآن ولكن يوم الدينونة قادم.
1: And on that day of judgment, God promised that his people will be blessed and redeemed.
0: وفي ذلك اليوم يوم الدينونة الله وعد أن يبارك شعبه من المفديين.
1: While those who have made mockery of God and his Christ will have to face the judgment.
0: بينما كل الذين سخروا من الله ومن مسيحه سيتحتم عليهم أن يواجهوا الدينونة.
1: Let me please urge you to tune in the next broadcast to find out what God did to those who have made mockery of him.
0: دعني أحثك أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة لتعرف ماذا عمل الله لأولئك الذين سخروا منه.
1: And between now and our next broadcast, I want you to be asking yourself this question.
0: ومن الآن وإلى أن نلتقي معا في الحلقة القادمة أرجو أنك تسأل نفسك هذا السؤال.
1: If today were the day of judgment, where will I be?
0: إذا كان اليوم هو يوم الدينونة ترى أين سوف أكون؟
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب، يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه. الشخص التاني ان شاء الله يجي فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري بيه.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي انبياء العهد القديم، دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبداً من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام. لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو أنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب، الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض، بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجو من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيا لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب الثاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث، وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضة. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو أني أعتقد أن كل أب وأم يقدروا يقولوا أن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح أنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي كفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا أن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الإنسان يجمل من صورته فهو بينكر أنه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى أول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا أو عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء، وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه. هو يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
2: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيء المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة إن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما، زي حقيقة إنه جاء قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر إن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح إن الرب جاي. عشان كده وإنت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده: إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد إن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد، خالتي بتغسل، والحياه ضنك. قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى عولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، لكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: الحياة.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
2: لماذا المسيح؟ هو المريح. قال المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. إنجيل متى إصحاح 28 وعدد 28 و29.

0: مين فينا مش تعبان؟ مين فينا يدعي ان المسيح يريحه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهارده بتعبي وعصياني، جاي لك تفك اسري وتريحني من الخطيه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تريحني وترفع الشيله الثقيله اللي حنياني. سيدي وملكي
1: يسوع. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.
2: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش. التغيير مع الوحده عند قدمين.

فايق بيها انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. وانت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة بان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة تلزز فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجه كويسه تلززك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.
2: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: من المعروف أن الغزالة أسرع من الأسد. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني لو الاثنين بيجروا ورا بعض في خط مستقيم استحالة الأسد يجيب الغزالة. بس غريبة أو أن كل مرة نتفرج على عالم الحيوان مثلا نلاقي أن الأسد بيصطاد الغزالة. أصل الغزالة وهي بتجري بتقول لنفسها إيه؟ أنا ميتة ميتة، أنا يا دوب غزالة وهو إيه؟ ده أسد. طب والأسد هو بيجري ورا الغزالة بيقول إيه؟ هصطادها، يعني هصطادها، ده أنا أسد وهي يا دوبك حتة غزالة. الغزالة صدقت إنها مهزومة أكيد، فانهزمت فعلا، والأسد صدق إنه منتصر أكيد فجاب الغزالة فعلا. يا ترى وإحنا بنكلم نفسنا بنقول لروحنا إيه؟ يعني فاهمين عن نفسنا إيه؟ عشان اللي بنقوله لروحنا بنصدقه، واللي بنصدقه بنعيشه. يعني لو بنقول لنفسنا إن إحنا شطار وإن إحنا ناجحين وإن إحنا هنقدر، يبقى هنقدر. لو بنقول لنفسنا مفيش فايدة، مش هنقدر، صعب علينا، أصل إمكانياتنا قليلة، يبقى هو ده اللي هيحصل فعلا. لو بتقول مثلا مش هنجح آخر السنة، مش هجيب تقدير، مش هترقى، مش هعرف أعمل كذا ولا كذا، خلاص هو ده اللي أنت مصدقه على نفسك وهو ده اللي هيحصل لك. لكن لو بقى بتقول إن أنا أقدر وإن أنا أعرف وإن أنا ممكن أعملها، يبقى مبروك عليك النجاح من قبل ما تبتدي. بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو بنقول إن إحنا ضعفاء والشيطان قوي ما أقدرش عليه، هتصدق. طب لو بتقول إن أنا قوي وأقدر أقاوم الإغراءات وحنتصر، يبقى هتنتصر. مهما كنت ضعيف، لو مع ربنا هتكون أقوى وهتنتصر على الخطية وعلى الشيطان. يلا نقول لنفسنا إن إحنا أقوياء ونقدر ننتصر بربنا اللي ساكن جوانا، ويلا نقول للشيطان إن إحنا مش خايفين لأن ربنا معانا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.
2: وفي الفكرة الثالثة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب. من المغرب كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل البلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوا الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بوالو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بارك يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
7: بل قد حل. صدقوني، بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
8: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
7: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
9: هذا ما أشعر أنا به دائما.
8: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
6: كانتشار الإنجيل هذا، وماذا أيضا؟
9: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
6: عودة اليهود إلى أي؟
8: إلى فلسطين.
7: عادوا، ألم يعودوا؟
10: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
6: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
8: هم شعب الله كما قيل عنهم،
7: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
9: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
10: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأسباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
6: أبرم معها عقدا؟
9: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
8: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
10: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
9: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
6: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
7: لهذا عاقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
8: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
10: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
9: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
6: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
7: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
10: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا، يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك

0: يستحقون ذلك كله وأكثر.
1: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
2: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
3: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
4: انتهت تماما هكذا.
0: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
2: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
1: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
0: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
3: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
1: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا.
4: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
1: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
0: حرفيا؟
1: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
3: وكيف يتم ذلك روحيا؟
4: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
2: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
4: ويقدمون الذبائح أيضا.
2: هكذا يقولون يا سمر.
0: وماذا سيتم بعد ذلك؟
1: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
3: فماذا يفعلون؟
1: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
2: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
0: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
2: ليست باطلة بل روحية.
3: ماذا يعني ذلك؟
1: يعني اعتناقهم المسيحية، رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
4: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
2: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
0: هذه أحداث تاريخية.
2: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
1: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي، والملك هو ملك المسيح الروحي.
3: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
2: ليس المقصود بها اليهود.
4: فمن المقصود بها إذن؟
2: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
0: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
2: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
1: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
3: هم مؤمنون في غلاطية.
4: هذا معقول جدا.
0: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضهم.
2: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
3: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
2: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
0: لم تعد هي أمة الله ولم يعودوا هم شعب الله.

0: واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
1: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
2: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
3: انتظري يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
0: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
0: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
2: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
1: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
3: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
2: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه، نفس فكرة أنه ملك اليهود. اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
0: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
1: كل تلك تعبيرات مجازية روحية. عندك حق يا عم قاسم.
2: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
3: كل شيء روحي في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون، أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
1: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
0: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
2: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
1: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
3: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
1: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
0: المرة القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة، اشتري مني. هقول لك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من صنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في يشوع 17 من 15 إلى 18 أن أرض سبط أفرايم تقع غرب الأردن، لكن جاء في صموئيل الثاني 18:6 أنها تقع شرقه.
2: الوعر هو الغابة، ووعر أفرايم المذكور في صموئيل الثاني 18:6 لا يقع داخل حدود أرض سبط أفرايم، لكن يقع على جانب الأردن الشرقي. أغلب الظن أن هذا الوعر أو الغابة أخذ اسمه من قتل الأفرايميين فيه قبل ذلك، كما جاء في قضاة 12:1-6.
1: ورد في يشوع 18:14 وامتدت تخم ودار إلى جهة الغرب جنوبا من الجبل الذي مقابل بيت حورون جنوبا. فقوله من مقابل البحر خطأ، لأنه لم يكن في حد ساحل البحر.
2: الذي يراجع الأصل العبري الذي أخذت عنه الترجمة العربية لا يجد أثرا لقوله البحر ولا ساحل البحر، بل يجد كلمة الغرب كما في التراجم العربية. لعل المعترض اقتبس من ترجمة خاطئة ذكرت كلمة البحر بدلا من كلمة الغرب، لأن البحر الأبيض المتوسط يقع في غرب أرض كنعان.

0: حدد سفر يشوع حدود سبط نفتالي. ثم قال في يشوع 19:34: ووصل إلى أشير غربا وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس. وهذا خطأ، لأن حد يهوذا كان بعيدا في جانب الجنوب.
1: دخل في حدود سبط يهوذا بعض مدن لم تكن مندرجة في حدوده، لأن 60 مدينة المسمات حووث يائير التي كانت واقعة على الجانب الشرقي من نهر الأردن مقابل نفتالي كانت معدودة من المدن التابعة ليهوذا، لأن يائير مالكها كان من ذرية يهوذا. لذا قال في حدود نفتالي وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس.
0: الآيات 5 من سفر يشوع 24 من 29-32 ليست من كلام يشوع، بل ألحقها فنحاس أو صموئيل النبي.
1: كتب صموئيل النبي خبر وفاة يشوع ليكون التاريخ الكتابي مستوفيا، فإنه لو ترك الأمر بدون تدوين خبر وفاة يشوع لجاءت سيرة حياة يشوع ناقصة. وقد ذكرنا أن يشوع بن نون دون خبر وفاة موسى في آخر سفر التثنية، فكذلك دون صموئيل النبي خبر وفاة يشوع وأضافه في آخر سفره.
0: جاء في يشوع 24:32 أن يعقوب هو الذي اشترى الحقل من حمور أبي شكيم في شكيم، ولكن يتضح من أعمال 7:15-16 أن الذي اشترى الحقل هو إبراهيم.
1: كانت شكيم أول مكان ظهر الله فيه لإبراهيم لما ذهب إبراهيم إلى أرض كنعان، وفيها بنى إبراهيم مذبحا لله كما نقرأ في تكوين 12:6-7. ولابد أن إبراهيم اشترى الحقل ليقيم فيه مذبحه، ومضت 185 سنة حتى جاء يعقوب. الأغلب أن أهل شكيم استردوا أرضهم، فعاد يعقوب يشتريها منهم، وخصص يعقوب جانبا من الحقل كمدفنه.

0: اختلفوا في النبي الذي كتب سفر القضاء، فقال البعض إنه فنحاس، وقال آخرون إنه حزقية أو إرمية أو حزقيال أو عزرا.
1: أجمع معظم علماء بني إسرائيل وعلماء المسيحيين أن كاتب سفر القضاء هو النبي صموئيل الذي كان آخر قضاة بني إسرائيل، ويشتمل سفر القضاء على تاريخ 300 سنة من موت يشوع إلى قيام عالي الكاهن. قضى فيها لبني إسرائيل 13 قاضيا أقامهم الله لينقذوا بني إسرائيل من أعدائهم، ومنح بعض هؤلاء القضاة قوة فوق عادية. وقد أشار الإنجيل إلى 3 قضاة من هؤلاء، هم جدعون وباراق ويفتاح، وذلك في الرسالة إلى العبرانيين. ويوضح سفر القضاة فوائد طاعة الرب وأضرار عصيانه. فلما كان بنو إسرائيل يخطئون كان الله يؤدبهم، ولما يرجعون إليه تائبين كان يرحمهم. أما قول المعترض إن بني إسرائيل ينسبون رجما بالغيب وحي سفر القضاة لصموئيل النبي، فكلامه كلام متعنت، لا يريد أن يقبل فضل بني إسرائيل على العالمين وشرف محافظتهم على الكتب الإلهية.
0: قال المفسر هارسلي إن قضاة 1 من 10 إلى 15 أضيفت إلى سفر القضاء في زمن لاحق.
1: لا ندري لماذا يقبل المعترض قول المفسر هارسلي دون أن يقدم برهانه على ما يقول. إن سفر يشوع والتكوين والعدد يؤيد ما ورد في هذه الآيات ويصدق عليه.
0: جاء في قضاء 1:19 وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد. ولكن المسيح يقول في متى 19:26 هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع.
1: لا يختلف أحد في قدرة الله على كل شيء. والتأمل الدقيق في القول إن يهوذا ملك الجبل ولكنه لم يطرد سكان الوادي أصحاب مركبات الحديد لا يرجع إلى عجز في قدرة الله، بل إلى عجز في همة وعزيمة وإيمان رجال سبط يهوذا. ولو شاء الله لزود سبط يهوذا بالقدرة الكافية لطرد سكان الوادي، ولو أن شعب يهوذا سلكوا بحسب مشيئة الله لاستطاعوا أن يطردوهم. نتأمل آية أخرى تظهر كيف تحد قدرة الله. في عبرانيين 6:18 يقول لا يمكن أن الله يكذب، وهذا يعني وجود شيء غير مستطاع عند الله. الله لا يقدر أن يكذب لأن الكذب ضد طبيعته، غير أن هذا لا ينفي أنه يستطيع أن يفعل كل ما يشاء، وفي الوقت نفسه لا يقدر أن يكذب أو أن يخطئ أو أن يغيب عن الوجود، ولو فعل هذا لما كان هو الله. ويقصد الرسول بقوله لا يمكن أن الله يكذب أن وعد الله ثابت بقسم، لا بسبب عجزه ولا لأنه يكذب، لكن ليطمئن البشر ضعفاء الإيمان ليثبت إيمانهم. وقد اعتاد المسيح أن يبدأ تعليمه بالقول الحق الحق أقول لكم.

0: جاء في قضاة 22:3-4 أن الله أبقى الكنعانيين في الأرض ليمتحن بهم بني إسرائيل، ولكن قضاة 3:2 يقول إنه أبقاهم في الأرض ليعلموا بني إسرائيل الحرب.
1: لقد أبقى الله الكنعانيين في الأرض للغرضين معا، ليمتحن بهم طاعة شعبه له، وليضعوا بني إسرائيل على أهبة الاستعداد دائما.
0: جاء في قضاة 8:27 أن جدعون ضل عن عبادة الله وضلل بني إسرائيل وراءه، بينما يقول في العبرانيين 11:32 إنه من أبطال الإيمان، وهذا تناقض.
1: لا تناقض، القولان صحيحان. لقد ضل جدعون عندما أقام مركزا لعبادة الله غير المركز الوحيد للعبادة الذي كان فيه تابوت العهد في مدينة شيلو، وأدى هذا الخطأ لعبادة البعل بعد موته، لكنه قبل ضلاله كان بطلا في الإيمان، خلص شعبه من العبودية، غير أنه تاب بعد ضلاله وأسلم وجهه لله. ويقول سفر القضاة 8:32 مات جدعون بشيبة صالحة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

نشكرك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليه في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجة يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعة تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجة كل حاجة. بيجيبلك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثورة، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيبلك فيه هدية. بيعرف كل حاجة عن المكياج، بيعرف الموضة كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفة، فاهم في كل حاجة انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

فاتح نفس الموظفين عالشغل وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل، أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير، تاخد شغل مالوش مثيل تاخد إنتاج خطير، أو تدخل يوم للناس شايل شوية بسكوتات يشوفوك يلاقوك جاي تديهم لكن ما قلتش هات، أو تدي أجازة لواحد شفت إنه تعبان، أو رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة إيه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، أو تجمعهم مرة تطمن على أحوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة، روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامج بصمه في الحياه. ازيك يا مودي؟
1: توني ازيك؟
0: ممكن تعرفنا بنفسك؟
1: انا اسمي مودي عزمي وبشتغل مدير شركه بتعمل حلول تسويقيه على الانترنت.
0: احنا فارق معانا قوي انه يبقى اللقاء معاك النهارده عشان الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن المديرين. ممكن يا مودي تقول لنا حاجه فرقت معاك في الاغنيه؟
1: فرق معايا سطره مكتوبه. انا اسمح لي طبعا احيي اللي كتب عشان الكاتب حلو قوي والاغنيه كمان جميله قوي. فرق معايا سطره كانت بتقولي لاقوك داخل الصبح في وشك ابتسامه. بص الموضوع مش سهل قوي كده انه دايما يبقى عندك ابتسامه، خصوصا لو انت عندك مشاكل، حتى لو كانت مشاكل شغل بس. وانت بتشتغل مدير عاده كل واحد بياخد تكشيرتك على انك متضايق منه هو، فانت مضطر ان يكون عندك ابتسامه حتى في ظروفك انت اللي مش لطيفه.
0: اوكي.
1: لانه في اي ظرف غير دوت هما بياخدوا، دايما بتلاقي انه بياخد كل حد فيهم بياخد تكشيرتك على انها ليه هو، فبيكون يومه مش لطيف.
0: انا عارف ان انت بتحب تفنفن معاهم وشفت كده شويه مواقف، ويعني وانا داخل مره بعمل حاجه سخنه هنا في المكان فشفت شويه حاجات كده مكتوبه، فيعني مين اللي بيكتب الحاجات اللي جوه دي الاول عشان اللي بيسمعنا؟
1: بص انا ابتديت اول مره، يعني اول مره او اتنين انا اللي ابتديت. هو في الحقيقه انا قسمت، ان هو ما كانش يعني كانت الفكره بسيطه. هو كل البلاطات بتاعه الإشاني اللي راكب في المطبخ، كل بلاطة منهم حد بيكتب عليها حاجة لحد تاني.
0: أوكي.
1: فأنا ابتديت الموضوع وكتبت أول واحدة ولا اتنين، وبعد كده كلهم ابتدوا يكتبوا لبعض.
0: أوكي.
1: فبقى المطبخ بتاعنا في الحقيقة يعني محتاج يتصور بحاله، لأن كل بلاطة فيها قصة بتحكي عن حاجة.
0: يعني أنا صورت شوية حاجات كده معاك، ويا جماعة اللي ما يعرفش المكان يعني دعوة كده لكل حد نفسه يضحك يجي يزور المكان بتاعنا هنا ويجي يشوف وبيعمل حاجة سخنة، هيلاقي الحيطة دي يعني عاملة زي المعابد أيام زمان، مكتوبة حاجات ورسومات وحاجات متقصقصة من حتت، واللي هو يعني تدخل تعيش يعني تضحك ضحك السنين. طيب انا قريت جملة نفسي تقولي ايه دي وخلي

0: على واحد واحد فينا في المكتب بما فيهم انا عشان يقول لي مودي فيوز افندي في المطبخ. فقلت له طب امير ده مين اللي جابه؟ فقال لي انا اللي جبته بس بص ما تاخدش كتير لانه هنبقى كتير عايزين ناكل منه.
1: لا بجد انا يعني مش مصدق الحاجات اللي بسمعها يعني بجد. كل واحد بيسمع اعتقد يعني نفسه في يوم من الايام يبقى في مكان فيه فن وانه الابتسامة والضحكة هي اللي بتخلي ان الانسان قادر يشتغل قادر يواجه ضغوط الشغل قادر يطلع من المود الضغط اللي عليه لو شغله بيبقى كتير في اوقات محتاج يخلص حاجات في ديدلاين في اوقات. فاما كناش نضحك هنتكتم يعني ممكن ننفجر في وقت من الاوقات.
0: مش دايما بتنبسط وانت اسمك مكتوب على الحيطه.
1: اوكي
0: لكن عايز اقول لك على تجربه غريبه جدا. اغلب الناس اللي سابونا ومشيوا لما بيرجعوا كمان سنه ولا اتنين اول مكان بيروحوا المطبخ عشان يشوفوا الحاجات بتاعتهم لسه موجوده ولا لا.
1: طيب ممكن يا مودي تحكي لنا موقف فاني حتى لو ملوش دعوه بالحاجات اللي احنا قريناها من شويه على الحيطه؟ انا يعني نفسي اسمع اي حاجه.
0: في مرة طلعت من باب المكتب لقيت موظف مقعد موظف تاني على كرسي بعجل وبيلف بيه في الشركة وحاولت افهم بيعملوا ايه ما قدرتش فرحت اسألهم في الحقيقة. فاللي بيزق الكرسي قال لي ببساطة شديدة من غير حتى ما يتلعمك في الكلام ومن غير ما يفكر.
1: أوكي.
0: قال لي لا ما انا بفسحه في الشركة دلوقتي عشان هو هيفسحني بعد الظهر. وبعدين لقيت اللي قاعد على الكرسي كمان مستمتع بالموضوع بيقول له اخش يمين لا اخش شمال.
1: يعني انا اتمنى اشتغل بك بحب اتفسح على وسط الشغل.
0: لا لا انا ممكن اقول لك على موقف تاني كان الطف من ده. الاوضه اللي فيها عدد موظفين اكبر هي الاوضه اللي لازقه فيها على طول. فعاده وبيننا باب فعاده لما اكون بكلم حد مهم وهم جوه في الوقت اللي قلبين فيه الدنيا انا غالبا الراجل اللي معايا على التليفون بيسمع كل الحوار اللي شغال في الاوضه جوه. فقررت انه طيب بصوا يا جماعه انا مش عايز اقعد على نفسكم بس انا هحط اللمبه في الاوضه لو لقيتوا اللمبه منوره مش عايز اسمع صوت. تمام. وما اكدبش عليك كنت بنور اللمبه تلات ارباع اليوم. ففي مره حصل دوشه جامده قوي في الاوضه وانا كان معايا حد مهم. فدخلت متضايق جدا يا جماعه حرام عليكم الراجل سمع كل اللي انتوا عملتوه. قالوا طب ما اللمبه مطفيه. رحت لقيتهم لفوا اللمبه طفوها عشان ما تنورش.
1: طيب مودي تحب تقول حاجة للمديرين اللي واخدين طول الوقت الجو جد قوي وما بيبتسموش حتى في قدام الموظفين أو الناس اللي شغالة معاهم؟ أنت تحب تقول حاجة أو أنت عندك رأي في الحتة دي؟
0: بص لما ما كنتش بحاول أتصرف تصرفات يعني شكلها غريب الناس كمان كانوا قدام دوت بيقدروا المسؤولية جدا ووقت الجد بيقلبوا جد. يومنا طبعا مش كله تهريج احنا مش جايين نهرج احنا جايين نشتغل بس وقت الجد هو اللي بيفرض نفسه علينا يعني احنا بنلاقي نفسنا قلبنا جد وكملنا شغل بس كمان وقت ما هنحب نهزر احنا كنا بنهزر على اننا قد بعض وعلى اننا كلنا اصحاب في بعض وعلى اننا ما ينفعش انه في وسط اليوم تقلب فجأة مدير على الناس وتديهم الوش لكن ينفع بسهولة ان نبقى اصحاب ونخلص كل اللي ورانا ونعمل كل اللي احنا عايزينه وننبسط. بص يا توني اتعلمت من زمان انه هتكون موظف شاطر لما تصحى الصبح تروح الشغل وانت مبسوط انك رايح وهتكون افشل موظف عليك وعلى مديرك لو انت الصبح كنت رايح عصر على نفسك ليمون عشان تروح الشغل ده افشل يوم ممكن تطلع فيه حاجة ليها لازمة في شغلك.
1: مودي احنا استمتعنا جدا نتكلم معاك النهاردة وشكرا ليك ونتمنى المديرين يعملوا زيك.
0: أتمنى المديرين يكون عندهم مطبخ.
1: شكرا ليك.
2: لو كنت مدير فاتح نفس الموظفين على الشغل وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير تاخد شغل

واحد شفت انه تعبان او رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة ايه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، او تجمعهم مرة تطمن على احوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة. روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجاحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن جديد ومش عارف شكل المؤمنين بيبقى عامل ازاي وهما رايحين الكنيسة، يبقى الفيديو ده عشانك وانا هقولك الخلاصة. المؤمن كده علشان يروح الكنيسة لازم يبقى له شكل معين. لو انت ولد يبقى انت لازم تلبس فورمال، مش اي تيشيرت وبنطلون والسلام. سرح شعرك كويس، تكون على وشك ابتسامة رقيقة جدا، باصص سنة في الارض وتتكلم بهدوء. اما البنات بقى فمن فضلك اهتم انك تلبسي حاجة واسعة وطويلة على قد ما تقدر، مالناش دعوة بالموضة دلوقتي. وكمان شعرك من فضلك، ايه الكيرلي والحاجات الشعر الكتير ده؟ لازم شعرك يبقى كده مفرود وحلو يدل على الوقار، وعلى وشك ابتسامة وديعة صغننة. هو ده المطلوب منك والمطلوب منك لما تدخل الكنيسة. ويا سلام بقى لو كلامك جوه الكنيسة يبقى مختلف شوية عن بره الكنيسة. انت رايح بيت ربنا برضو، المكان ده ليه مقال. لازم تكون بتنقي كلامك بالتنتوفة، ولازم كمان تكون حاطط على وشك الوقار. انت مش رايح تهزر ولا تلعب، ده بيت ربنا وليه قداسة. من الاخر كده جوه الكنيسة ليه شكل، احفظ الشكل ده واحرص عليه. ولما تطلع بره الكنيسة اعمل اللي انت عايزه وعيش بالطريقة اللي تريحك. حاسس انه ده سنة نفاق؟ معك حق. الكلام ده بعيد كل البعد عن علاقتنا الحقيقية بالمسيح وكمان تعليم الكتاب المقدس. الله عايزنا اشخاص حقيقيين مش مزيفين. الله عايزنا نكون جوه الكنيسة زي براها، مش جوه الكنيسة بقناع اسمه الشخص الوديع الهادي المؤدب، وبره الكنيسة انا زي اهل العالم بالظبط ما اختلفش عنه. بس كمان انا مش عايش جوه الكنيسة بالشخص الكاتم على نفسه اللي شكله وقور، واحاول ان انا امثل ده براها فبقى انسان مزيف مرتين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. لكن عايزني اكون حقيقي دايما مشابهين صورة ابنه، نكون على مثاله في شغلنا، في دراستنا، في حياتنا، في بيتنا، مع اهلنا، مع كل اصحابنا، وكمان في الكنيسة. ودايما اسأل نفسي سؤال، يا ترى هو لو في الموقف ده كان هيتصرف ازاي؟ متهيألي ساعتها وساعتها بس هتعرف تختار الشكل الصح والطريقة الصح لتعاملك كمؤمن.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق، ونضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة الجاية.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة.
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم، عيني بترعاك، ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا رب. شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا. شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كفضة مصفى. كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحوصة 7 مرات. المزمور 12 الآية 6. هذه هي الكلمات التي جاءت إلينا في الكتاب المقدس، فهي نقية خالية من الشوائب بدون خطأ، ويمكننا الاعتماد عليها تماما وبشكل مطلق. ربما تتساءل قائلا: ألم تصلنا هذه الكلمات من خلال كتابات البشر رجالا ضعفاء وعرضة للخطأ وارتكبوا بالفعل أخطاء كثيرة؟ بل في كثير من الأحيان في الواقع تم تسجيل أخطائهم في الكتاب المقدس. فكيف يمكن إذن أن تكون رسالة الكتاب المقدس معصومة تماما من الخطأ وذات سلطان؟ للإجابة على هذا السؤال يقدم لنا داود صورة حية وحقيقية، صورة الفضة وهي تنقى في فرن من الطين. لا تزال مثل هذه الأفران الطينية مستخدمة بين شعوب الشرق الأوسط حتى يومنا هذا. في صورة داود هناك 3 عناصر رئيسية: فرن من الطين، والفضة التي يجب تنقيتها، والنار المطهرة. يمثل الفرن الطيني الأدوات البشرية التي من خلالها يتم نقل رسالة الكتاب المقدس، وتمثل الفضة الرسالة نفسها. أما النار المطهرة فتمثل عمل الروح القدس، ويتم تنقية الفضة 7 مرات. في الكتاب المقدس يرتبط الرقم 7 بشكل خاص بالروح القدس. على سبيل المثال، في رؤيا يوحنا في بطمس رأى يوحنا الروح القدس على أنه 7 مصابيح نار متقدة، سفر الرؤيا الإصحاح 4 الآية 5. ثانيا، الرقم 7 يشير إلى الكمال أو الاكتمال. بينما تأتي كلمات الكتاب المقدس إلينا من خلال أتون الطين البشري، علينا أن ندرك أنه قد تم تطهيرها بالكامل بنار الروح القدس. لقد تم التخلص من شوائب الخطأ البشري بالكامل، وبالتالي فهي لا تشوبها شائبة، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الرسالة الثانية لبطرس الرسول الإصحاح 1 الآية 21. شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. المزمور 119 الآية 72.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
1: Thank you for tuning in to this broadcast.
2: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
1: If you are joining these broadcasts for the first time, we have been looking at the blessings of surrender.
2: إذا كنت تصغي إلى هذه الحلقات للمرة الأولى، فنحن نتأمل في سلسلة من الرسائل حول بركات التسليم.
1: We come to the next to the last portion of the series of messages.
2: واليوم نحن نتأمل في الحلقة قبل الأخيرة من سلسلة هذه الرسائل.
1: Let us just review very quickly.
2: دعنا نراجع ما قلناه بسرعة.
1: First,
2: أولاً,
1: from 2 Kings 4, 1 to 7.
2: من سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: We learned that we must empty ourselves of self-will.
2: تعلمنا أننا ينبغي أن نخلي أنفسنا من إرادتنا الذاتية.
1: For when we are empty, God has the opportunity to fill us to overflowing.
2: لأننا عندما نفرغ نفوسنا، فإن الله يجد الفرصة أن يملأنا ويغمرنا ويفيض فينا.
1: Then in 2 Kings chapter 4 verses 38 to 44.
2: ثم في الأصحاح الرابع من سفر الملوك الثاني، ومن العدد الثامن والثلاثين إلى العدد الرابع والأربعين.
1: We learned how our own spirit of control can poison the pot.
2: تعلمنا كيف أن روح التحكم والسيطرة فينا يمكن أن تسمم القدر.
1: But Jesus can absorb the poison if we let him.
2: ولكن يسوع يستطيع أن يتشرب السم لو أننا تركناه يفعل ذلك.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: in 2 Kings 5:1 to 15,
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر.
1: We saw how the obedience of Naaman healed him from leprosy.
2: رأينا كيف أن طاعة نعمان أدت إلى شفائه من البرص.
1: Fourthly,
2: ورابعاً,
1: in 2 Kings 6:1 to 7,
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: We learned how the branch of David, the Lord Jesus Christ, can make our life float above inadequacy.
2: تعلمنا كيف أن غصن داود الرب يسوع المسيح يستطيع أن يجعل حياتنا تطفو فوق عدم الكفاءة وعدم الملائمة.
1: Then in 2 Kings 6:8-23.
2: وأخيراً في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
1: We learned the secret of victory in spiritual warfare.
2: تعلمنا سر النصرة في الحرب الروحية.
1: Do you remember it?
2: هل تتذكر ذلك؟
1: The secret is to remain at the center of the will of God.
2: السر هو أن تبقى في مركز إرادة الله.
1: Today we will be challenged about the urgency of our message.
2: واليوم سوف نشعر بالتحدي أمام إلحاحية رسالتنا التي تتطلب منا عملا عاجلا.
1: To millions of people, life is all about pleasure and profit making.
2: الحياة بالنسبة لملايين الناس تدور كلها حول المسرات والأرباح.
1: But we who believe in the Lord Jesus Christ are challenged in our daily life.
2: ولكن بالنسبة لنا كمؤمنين هناك تحد يواجهنا في حياتنا اليومية.
1: What is that challenge?
2: ما هو هذا التحدي؟
1: That God became man.
2: أن الله تجسد فأصبح إنسانا.
1: And died on the cross to save us from the horrors of the judgment that is coming upon the world.
2: وأنه مات على الصليب لكي يخلصنا من رعب الدينونة الآتية على العالم.
1: This is the urgent message.
2: وهذه هي الرسالة العاجلة والملحة.
1: Millions of people are heading for hell and judgment.
2: ملايين من الناس يسيرون نحو الجحيم والدينونة.
1: And we have the responsibility of sharing with those who are heading for destruction the message of life and salvation.
2: ونحن مسؤولون عن تقديم رسالة الحياة والخلاص لأولئك الذين يتجهون بحياتهم نحو الدمار والخراب.
1: The urgent message is that those of us who know where the source of life is,
2: الرسالة العاجلة والملحة هي أننا نحن الذين نعرف أين مصدر الحياة,
1: must share that with those who are starving to death.
2: ينبغي أن نشاركها مع أولئك

0: فقصة اليوم هي صورة مصغرة لهذه الرسالة العاجلة والملحة.
1: Please turn with me in your Bibles to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 24.
0: أرجو أن تتجه معي إلى الكتاب المقدس لنقرأ معا من العدد الرابع والعشرين من الأصحاح السادس من سفر ملوك الثاني وحتى العدد العاشر من الأصحاح السابع.
1: Let's read it together.
0: دعنا نقرأ هذا الفصل معا. وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة، وكان جوع شديد في السامرة، وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار 80 من الفضة وربع القاب من زبل الحمام 5 من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور، صرخت امرأة إليه تقول: خلص يا سيدي الملك. فقال: لا، يخلصك الرب. من أين أخلصك؟ أمن البيدر أو من المعصرة؟ ثم قال لها الملك: ما لك؟ فقالت: إن هذه المرأة قد قالت لي: هات ابنك فنأكله اليوم، ثم نأكل ابني غدا. فسلقنا ابني وأكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر: هات ابنك فنأكله. فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده، فقال: هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد، إن قام رأس أليشع بن شافات عليه اليوم. وكان أليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده، فأرسل رجلا من أمامه، وقبلما أتى الرسول إليه قال للشيوخ: هل رأيتم أن ابن القاتل هذا قد أرسل لكي يقطع رأسي؟ انظروا، إذا جاء الرسول فأغلقوا الباب واحصروه عند الباب، أليس صوت قدمي سيده وراءه؟ وبينما هو يكلمهم إذا بالرسول نازل إليه، فقال: هو ذا هذا الشر، هو من قبل الرب، ماذا أنتظر من الرب بعد؟ وقال أليشع: اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب: في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة، وإن جنديا للملك كان يستند على يده. أجاب رجل الله وقال: هو ذا الرب يصنع كوا في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟ فقال: إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وكان أربعة رجال برص عند مدخل الباب، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، وإذا جلسنا هنا نموت، فالآن هلما نسقط إلى محلة الأراميين، فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الأراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد، فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل صوت جيش عظيم. فقالوا الواحد لأخيه: هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء، وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي، وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة، ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا، وحملوا منها فضة وذهبا وثيابا، ومضوا

0: وطمروها، ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا. ثم قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين: إننا دخلنا محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي.
1: Let's summarize this passage again.
0: دعنا نلخص هذا الفصل مرة أخرى.
1: There was a new king in Syria by the name of Ben-Hadad.
0: كان هناك ملك جديد لأرام اسمه بنهدد.
1: He was flexing his muscles and threatening his neighbors.
0: وكان يستعرض عضلاته ويهدد جيرانه.
1: Ben-Hadad decided to conduct a siege around Samaria and shut it down.
0: قرر بنهدد أن يحاصر السامرة وأن يعزلها.
1: People could not go out or come in.
0: فلم يستطع الناس أن يخرجوا أو يدخلوا.
1: They could not go out to trade or herd their cattle.
0: ولم يستطيعوا أن يخرجوا للتجارة أو لرعي ماشيتهم.
1: They could not go out of the city to tend their farms or bring food.
0: لم يستطيعوا الخروج من المدينة ليعتنوا بمزارعهم أو ليجلبوا طعاما.
1: In time they began to starve to death.
0: وبمرور الوقت بدأوا يموتون جوعا.
1: Women were devouring their children.
0: وكانت النساء تأكلن أطفالهن.
1: There was so much deprivation and misery that is too horrible to describe.
0: وكان هناك فساد وبؤس فظيع لا يمكن وصفه.
1: But believe me, that was nothing in comparison with what will take place in the day of judgment.
0: ولكن صدقوني، لم يكن هناك أي شيء يحدث بنفس درجة السوء الذي سيحدث في يوم الدينونة.
1: In the day of judgment, the Savior of the world will become the judge of all mankind.
0: في يوم الدينونة سيصبح مخلص العالم هو ديان كل البشر.
1: Judgment Day is the day when the cute baby of Bethlehem sits on the bench's judge.
0: يوم الدينونة هو اليوم الذي يجلس فيه طفل بيت لحم الجذاب على كرسي الدينونة.
1: In that day, the one who hung helplessly on the cross will be arrayed with majesty and splendor.
0: إنه اليوم الذي سيكتسي فيه ذاك الذي علق مرة على الصليب عاجزا، سيكتسي في ذلك اليوم ثوب المجد والجلال.
1: Now the world does not want to hear about that day.
0: العالم لا يحب أن يسمع عن ذلك اليوم.
1: The world does not want to hear about the justice of God.
0: العالم لا يريد أن يسمع عن عدل الله.
1: The world does not want to hear that the God who came into the world to save us will one day judge us.
0: العالم لا يريد أن يسمع أن الله الذي جاء إلى العالم لكي يخلصنا سيأتي يوما ليديننا.
1: People often ask.
0: والناس غالبا يسألون.
1: How can a loving God judge people and send them to eternal hell?
0: كيف يستطيع إله محب أن يدين الناس ويرسلهم إلى جحيم أبدي؟
1: In fact, Christ judges because he is a loving God.
0: في الحقيقة الله يدين لأنه إله محب.
1: He gives each person an opportunity to hear and respond to his message of salvation.
0: فهو يعطي كل إنسان الفرصة لكي يسمع ولكي يتجاوب مع رسالته للخلاص.
1: If he would not judge on Judgment Day,
0: فإذا لم يكن سيدين في يوم الدينونة,
1: then why did Jesus leave the glory of heaven and become a man?
0: إذن لماذا ترك يسوع مجد السماء وصار إنسانا؟
1: Why did he live a perfect life?
0: ولماذا عاش حياة كاملة؟
1: Then died a death of a criminal.
0: ثم مات كواحد من المجرمين.
1: If everybody is going to be in heaven at the end, regardless of whether they believe in Jesus or not,
0: إذا كان كل واحد سيذهب إلى السماء في النهاية سواء آمن الناس بيسوع أم لا.
1: Then Jesus died in vain.
0: فإن يسوع حينئذ يكون قد مات عبثا.
1: It has been said that if it was not for the River Nile,
0: قيل إنه لولا نهر النيل,
1: the land of Egypt would have become the most desolate desert in the universe.
0: لكانت مصر قد أصبحت أكثر صحارى الكون قفرا وخرابا.
1: It is the same way with Christ.
0: وهكذا الأمر بالنسبة للمسيح.
1: There can be no salvation without the river of life.
0: لم يكن ممكنا أن يكون هناك خلاص بدون نهر الحياة.
1: But let's get back to this historical event in the Old Testament.
0: لكن دعنا نعود مرة أخرى إلى هذا الحدث التاريخي في العهد القديم.
1: When things got bad in Israel,
0: عندما ساءت الأحوال في إسرائيل,
1: the king did not go on his knees and pray.
0: فإن الملك لم يركع على ركبتيه ويصلي.
1: Instead, he began to blame everybody else for the problem.
0: ولكنه بدلا من ذلك بدأ يلوم كل شخص آخر على المشكلة.
1: He blamed the people.
0: لام الناس.
1: He blamed God.
0: ولام الله.
1: He blamed Elisha and wanted to kill him.
0: ولام إليشع وأراد أن يقتله.
1: But isn't that amazing that when things begin to go wrong in our lives, we begin to blame others?
0: لكن أليس هذا أمرا عجيبا أنه عندما تسوء الأمور في حياتنا نبدأ في توجيه اللوم للآخرين؟
1: We take it out on God.
0: نوجه اللوم لله.
1: Or we take it out on our children.
0: أو نوجه اللوم للأولاد.
1: Or we take it out on anyone we know.
0: أو نوجه اللوم لأي شخص نعرفه.
1: Instead of getting on our knees and examining ourselves and repenting of our sins.
0: بدلا من أن نركع على ركبنا ونفحص أنفسنا ونتوب عن خطايانا.
1: We love to blame our problems on somebody else.
0: نحب أن نلوم أي شخص آخر على مشاكلنا.
1: In verse 32 of chapter 6.
0: وفي العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس.
1: Elisha knew what was going on.
0: عرف إليشع ما كان يحدث.
1: And when the king sees Elisha face to face, his anger diminishes a little.
0: وعندما يرى الملك إليشع وجها لوجه فإن غضبه يتناقص قليلا.
1: But still, out of frustration, the king denounces God.
0: ولكن الملك بسبب يأسه وخيبة أمله يتهم الله.
1: Behold, says the king, this evil is God's doing.
0: ويقول الملك هو ذا هذا الشر هو من قبل الرب.
1: My radio friends, please listen carefully.
0: أيها الأصدقاء لهذا البرنامج الإذاعي أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: We are all prone to lash out at someone out of frustration.
0: كلنا معرضون بسبب يأسنا أن نصب جام غضبنا على شخص ما.
1: But don't ever forget that our extremity is always God's opportunity.
0: لكن لا ينبغي أن ننسى أنه عندما نصل إلى أقصى درجات الحاجة فعندئذ تكون هناك فرصة الله للعمل.
1: Elisha was asked by the Lord to announce the good news.
0: طلب الرب من إليشع أن يعلن بشارة الأخبار السارة.
1: And this was a welcome news.
0: وكانت هذه الأخبار موضع الترحيب.
1: The siege will be over.
0: أن الحصار سينتهي.
1: Poverty and hunger will be no more.
0: وأنه لن يكون فيما بعد فقر أو جوع.
1: Captivity will be broken.
0: سينتهي الأسر.
1: Freedom is possible.
0: وتصبح الحرية ممكنة.
1: Joy will be restored.
0: ويتجدد الفرح ويعود.
1: Anxiety and fear are groundless.
0: ولن يوجد أساس للقلق والخوف.
1: But isn't that the message of Isaiah?
0: أو لم تكن هذه أيضا هي رسالة إشعياء؟
1: In Isaiah 61, Isaiah proclaimed 700 years before the Lord Jesus Christ was born.
0: في الأصحاح 61 من سفر إشعياء تنبأ إشعياء قبل ميلاد الرب يسوع المسيح بحوالي 700 عام.
1: And 700 years later, the Lord Jesus Christ quotes this in Luke 4.
0: وبعد 700 عام من هذه النبوة اقتبس الرب يسوع هذه النبوة في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع.
1: The Lord has anointed me to bring good news to the afflicted.
0: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين.
1: He sent me to bind up the broken hearts.
0: أرسلني لأشفي المنكسري القلوب.
1: To proclaim liberty to the captives.
0: لأنادي للمأسورين بالإطلاق.
1: And the opening of the prison to those who are bound.
0: وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية.
1: To proclaim the acceptable year of the Lord.
0: وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: But the skeptics who lived in the day of Elisha were no different from the skeptics who live in our day.
0: ولكن الشكوكيين الذين عاشوا في أيام إليشع لم يكونوا مختلفين عن الشكوكيين الذين يعيشون في عصرنا.
1: Those who cynically refused to believe the good news then,
0: أولئك المتشائمون الذين رفضوا أن يصدقوا الأخبار السارة حينئذ,
1: are not unlike those who refuse to believe the good news today.
0: ليسوا مختلفين عن أولئك الذين يرفضون تصديق الأخبار السارة اليوم.
1: The chief of the army of Israel made fun of the good news.
0: سخر رئيس جيش إسرائيل من هذه الأخبار السارة.
1: He made fun of the promise of God.
0: سخر من وعد الرب.
1: In 2 Kings 7:2, he asked, "Is God going to make a window in heaven?"
0: في العدد الثاني من الأصحاح السابع من سفر ملوك الثاني تساءل قائلا, هل سيصنع الله كوا في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟
1: How many times have you and I heard such skepticism and cynicism?
0: وكم من المرات سمعت أنت وسمعت أنا مثل هذا التشكيك والتشاؤم؟
1: And that is why in the same verse Elisha tells the important general that he will see the fulfillment of God's promise but will never experience it.
0: ولهذا نقرأ في نفس الآية قول إليشع لذلك القائد المهم, إنك سترى بعينيك تحقيق وعد الله ولكنك لن تختبره أبدا.
1: And sure enough, when God sent his blessing to save the people of Israel,
0: وعلى وجه التأكيد عندما أرسل الله بركته لإنقاذ شعب إسرائيل,
1: the general gets trampled underfoot.
0: فإن هذا الجندي ديس عند الباب ومات.
1: No one can mock or ridicule God and gets away with it.
0: لا يستطيع أحد أن يسخر من الله أو يزدري به ثم يفلت بدون عقاب.
1: It might not look like it now, but the day of judgment is coming.
0: قد لا يبدو هذا واضحا الآن, ولكن يوم الدينونة قادم.
1: And on that day of judgment, God promised that his people will be blessed and redeemed.
0: وفي ذلك اليوم, يوم الدينونة, الله وعد أن يبارك شعبه من المفديين.
1: While those who have made mockery of God and his Christ will have to face the judgment.
0: بينما كل الذين سخروا من الله ومن مسيحه سيتحتم عليهم أن يواجهوا الدينونة.
1: Let me please urge you to tune in the next broadcast to find out what God did to those who have made mockery of him.
0: دعني أحثك أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة لتعرف ماذا عمل الله لأولئك الذين سخروا منه.
1: And between now and our next broadcast, I want you to be asking yourself this question.
0: ومن الآن وإلى أن نلتقي معا في الحلقة القادمة, أرجو أنك تسأل نفسك هذا السؤال.
1: If today were the day of judgment, where will I be?
0: إذا كان اليوم هو يوم الدينونة, ترى أين سوف أكون؟
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة, أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: إزاي تتعامل مع الناس النكدية؟ أول حاجة ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو أنت مضطر والأمر صعب، يبقى لازم تكون إيجابي، رد إيجابي. يقول لك الحالة مأشفارة والدنيا صعبة، أمي بتولد، خالتي بتغسل، والحياة ضنك. أقول له بكرة تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعة، النهاردة يوم جميل. المهم رد إيجابي، اشتري مني، الحياة ما تستاهلش أكتر من كده. طيب لو أنت بقى عولت بس جرعة النكد كانت أكتر من إيجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الإير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، لكش دعوة بأي حاجة، والشخص التاني إن شاء الله يجي فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، أنت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم، دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة، إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب، الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض، بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيا لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب الثاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث، وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضة. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو إني أعتقد إن كل أب وأم يقدروا يقولوا إن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح إنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي كفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا إن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الإنسان يجمل من صورته فهو بينكر أنه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى أول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا أو عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء. وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
2: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيئه المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة إن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما، زي حقيقة إنه جاي قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر إن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح إن الرب جاي. عشان كده وإنت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده: إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد إن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل، مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المريح. قال المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. إنجيل متى إصحاح 28 وعدد 28 و29.

0: مين فينا مش تعبان؟ مين فينا يدعي ان المسيح يريحه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بتعبي وعصياني، جاي لك تفك أسري وتريحني من الخطية اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تريحني وترفع الشيلة التقيلة اللي حنياني. سيدي وملكي
1: يسوع. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت

نسبح للرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع، حب، خمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية، أشواق.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش. لا حتى دي مش هنرضى. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده. ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش لوحدك. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دم

الناس واقفة صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاة، تعطيل مادي، بمساعدة جسدية، اي امر يقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهم افملئ مشيئتك الوقت الجاي.

Halo aktivi.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.

0: كم سنين التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من المعروف أن الغزالة أسرع من الأسد. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني لو الاثنين بيجروا ورا بعض في خط مستقيم استحالة الأسد يجيب الغزالة. بس غريبة أو أن كل مرة نتفرج على عالم الحيوان مثلا نلاقي أن الأسد بيصطاد الغزالة. أصل الغزالة وهي بتجري بتقول لنفسها إيه؟ أنا ميتة ميتة، أنا يا دوب غزالة وهو إيه؟ ده أسد. طب والأسد هو بيجري ورا الغزالة بيقول إيه؟ هصطادها، يعني هصطادها، ده أنا أسد وهي يا دوبك حتة غزالة. الغزالة صدقت إنها مهزومة أكيد، فانهزمت فعلا، والأسد صدق إنه منتصر أكيد فجاب الغزالة فعلا. يا ترى وإحنا بنكلم نفسنا بنقول لروحنا إيه؟ يعني فاهمين عن نفسنا إيه؟ عشان اللي بنقوله لروحنا بنصدقه، واللي بنصدقه بنعيشه. يعني لو بنقول لنفسنا إن إحنا شطار وإن إحنا ناجحين وإن إحنا هنقدر، يبقى هنقدر. لو بنقول لنفسنا مفيش فايدة، مش هنقدر، صعب علينا، أصل إمكانياتنا قليلة، يبقى هو ده اللي هيحصل فعلا. لو بتقول مثلا مش هنجح آخر السنة، مش هجيب تقدير، مش هترقى، مش هعرف أعمل كذا ولا كذا، خلاص هو ده اللي أنت مصدقه على نفسك وهو ده اللي هيحصل لك. لكن لو بقى بتقول إن أنا أقدر وإن أنا أعرف وإن أنا ممكن أعملها، يبقى مبروك عليك النجاح من قبل ما تبتدي. بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو بنقول إن إحنا ضعفاء والشيطان قوي ما أقدرش عليه، هتصدق. طب لو بتقول إن أنا قوي وأقدر أقاوم الإغراءات وحنتصر، يبقى هتنتصر. مهما كنت ضعيف، لو مع ربنا هتكون أقوى وهتنتصر على الخطية وعلى الشيطان. يلا نقول لنفسنا إن إحنا أقوياء ونقدر ننتصر بربنا اللي ساكن جوانا، ويلا نقول للشيطان إن إحنا مش خايفين لأن ربنا معانا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب. احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل البلدان يا رب. بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصه، على كل مدينه، على كل زنقه، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقه فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر فتحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر. كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
8: بل قد حل. صدقوني، بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
9: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
8: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
10: هذا ما أشعر أنا به دائما.
9: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
7: كانتشار الإنجيل هذا، وماذا أيضا؟
10: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
7: عودة اليهود إلى أي؟
9: إلى فلسطين.
8: عادوا، ألم يعودوا؟
11: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
7: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
9: هم شعب الله كما قيل عنهم،
8: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
10: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
11: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأسباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
7: أبرم معها عقدا؟
10: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
9: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
11: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
10: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
7: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
8: لهذا عقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
9: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
11: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
10: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
7: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
8: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
11: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
10: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
9: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
11: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
7: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
8: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
9: يستحقون ذلك كله وأكثر.
10: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
11: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
7: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
8: انتهت تماما هكذا؟
9: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
11: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
10: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
9: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
7: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
10: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا،
8: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
10: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
9: حرفيا؟
10: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
7: وكيف يتم ذلك روحيا؟
8: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
11: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
8: ويقدمون الذبائح أيضا.
11: هكذا يقولون يا سمر.
9: وماذا سيتم بعد ذلك؟
10: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
7: فماذا يفعلون؟
10: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
11: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
9: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
11: ليست باطلة بل روحية.
7: ماذا يعني ذلك؟
10: يعني اعتناقهم المسيحية رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
8: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
11: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري.

0: اليهود.
1: فمن المقصود بها إذن؟
0: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
2: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
0: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.
1: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
3: هم مؤمنون في غلاطية.
1: هذا معقول جدا،
2: هذا تفسير معقول. رفضوا فرفضهم.
0: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
3: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
0: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
2: لم تعد هي أمة الله ولم يعدوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظري يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكموه عليه، لم يفهموه. نفس فكرة أنه ملك اليهود، اشتكوا عليه وعلقوا التهمة علة على صليبه.
1: وقال المسيح لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هل للسماوات مفاتيح يسلمها له؟ وحين قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
2: كل تلك تعبيرات مجازية روحية، عندك حق يا عم قاسم.
3: من هذا المفهوم فلا امتيازات خاصة لليهود كأمة خاصة وشعب مختار.
0: كل شيء روحي في هذا الخصوص، المؤمنون هم المختارون أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
4: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
1: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
3: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
4: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
1: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح

0: الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على الغفران. شنو هو الغفران؟ وعلاش أنا محتاج أني نغفر؟ شنو ندير إلا ما كنتش قادر أني نغفر لشي واحد؟ شنو هي تبعات عدم الغفران؟ كيفاش نتعامل مع هاد المواقف؟ هاد الأسئلة وغيرها غادي نشوفوها في حلقتنا اليوم. خليكم معنا وراجعي لكم من بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل وحلقتنا على الغفران. بغيت نبدأ معكم هذه الحلقة بقصة من الكتاب المقدس اللي بغى يقراها كاينة في إنجيل متى والإصحاح 18. القصة كتقول: لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا مالكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه سيده حينئذ وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي؟ أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. القصة كتقول أنه كان واحد السيد عنده عبيد. واحد من هاد العبيد هو كان كيتسالو 10,000 وزنة. الوزنة كانت هي العملة ديال ذاك الوقت، يعني تقدر تقول دينار. كان كيتسالو 10,000 دينار. قال له: واش غادي ترجع لي فلوسي ولا ما ترجعهم ليش؟ السيد ترجاه وطاح له على رجليه وقال له: عافاك ما تسجنيش، عطيني الفرصة أني نمشي نجمع لك فلوسك ونرجعهم لك. السيد فاش شاف العبد ديالو في هاد الحالة قال له: ماشي مشكل، سمح له وغفر له وقال له: سير حتى تجمع الفلوس وجيبهم لي. هاد العبد وهو خارج من عند السيد ديالو شاف واحد العبد واحد آخر كيتسالو 100 دينار، شنق عليه وقجو قال له: أنا ما غاديش نطلقك حتى ترجع لي الفلوس ديالي دابا. السيد كيقول له: صبر عليا ما عنديش كندير. قال له: والو دابا غادي ترجع لي فلوسي. الناس مني شافوا هاد القضية هادي رجعوا عند السيد الأول وقالوا له: شوف انت سمحتي له فقدوا قد ديال الفلوس، وهو على قبل 100 دينار مشى شنق على صاحبه وبغى يدابز معه. السيد ديال هاد العبد مني سمع الخبار ما عجبوش الحال وصفت مر العبد وجابوا لعنده. قال له: ما حشمتيش، أنا كنت سالك 10,000 وزنة وسمحت لك وغفرت لك عليهم وقلت لك ماشي مشكل، وانت مشيتيش نقتي على صاحبك على ود 100 وزنة؟ لأنك ما قدرتيش أنك تسامح له وتغفر له وتعامله كيف ما أنا عاملتك وكيف ما أنت قررتي أنك تعاقبه، أنا غادي نعاقبك. السيد هز العبد وداه للحبس باش ينال العقاب دياله. بزاف ديال المرات كنكونوا حنا نفسنا في البلاصة ديال هاد العبد. بزاف ديال المرات كنطلبوا من الله أنه يرحمنا، كنطلبوا من الله أنه يغفر لنا، وحنا ما قادرينش نرحموا غيرنا وما قادرينش نغفروا لغيرنا. الحق الكتابي والكلمة ديال الله في الكتاب المقدس كتقول: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا. ولكن كيفاش؟ بعض المرات كيكون بزاف علينا، كنكونوا حنا ما قادرينش نغفروا، واخا كنحاولوا ولكن ما كنقدروش، كيفاش ندير نغفر اللي قدامي؟ عزيزي المستمع، كلنا كندوزو بمواقف مؤلمة، كندوزو بمواقف صعيبة لدرجة أننا كنوليو ما قادرينش حتى نفكروا في هاد الشخص هذا، ما قادرينش ماشي غير نفكروا أننا نغفروا له، لكن ما قادرينش حتى نفكروا فيه وفي الحاجة اللي هو دارها فينا. نقدروا بعض المرات نقولوا الغفران ماشي شي حاجة ضرورية، يعني صافي قدرت نغفر له غفر له، ما قدرتش ما غاديش نغفر له. ما كاينش سبب أنك تغفر له، صح؟ لا، كاين سبب، كاين سبب في أنك تغفر. كلنا عارفين أنه إحنا تولدنا بالخطية، المسيح بوحده هو اللي تولد بلا خطية، مات باش يفدي كل البشرية فداء للذين أخطأوا منهم أنت وأنا. الكتاب كيقول: لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. واش أنت أو أنا كنا كنستحقوا أنه يغفر لنا؟ احنا ما طلبناش منه حتى المغفرة، ما طلبناش، ما قلنا لوش غفرنا، لكن هو وبدافع الحب غفر ليك وغفر ليا وغفر لكل البشرية اللي غلطات بلا ما يتسنى منهم مقابل.
لا، هو غفر لك وغفر لي، وهو عارف انه احنا غادي نغلطوا مره واحده اخرى. اذا خليني نعاود نسولك، واش حنا كنا مستحقين هذا الغفران؟ انا كنقول لا، لكن فاش انت تكون فاهم وعارف ومشبع بمحبه الله ليك اللي خلاته انه يهز عليك كل الخطيه ديالك ويغفر لك ويقبلك، هذه هي المحبه اللي كتعمرك وكتشبعك وكتخليك قادر انك تغفر لواحد اخرين. ونزيدك، انت فاش غادي تغفر ما غاديش تنسى اللي دار فيك نهائيا. الغفران ما كيخليكش تنسى الفعل اللي دار فيك، لكن كيخليك فاش تفكره ما تحسش بنفس المراره وما تحسش بنفس البغض. الغفران كيخليك ماشي غير تصلي انك تقدر تشفى من جراحك، لكن كيخليك تصلي اللي جرحك واللي اساء ليك. واعظم مثال ممكن يعلمنا على هذا الشيء هو السيد المسيح، لما كان على الصليب وهو متعلق ويديه ورجليه كانت مضروبة فيها المسامر، وعلى راسه كان تاج ديال الشوك، وجنبه كان مجروح، كان كله كينزف كله دم. وفي وسط هذا الألم كله صرخ لله وقال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم، تسناونا.

يا رب يسوع، من الجنب الطعين خرج دم وماء، فحتى بعد الموت قلبك المحب كان مستعد للبذل والعطاء. صحيح أن شخصك الحبيب على الصليب كان قد مات، لكن حبك العجيب عمره ما مات. فالدم ينسكب من الجنب المجروح، ومعاه الحب ينسكب فيشفيني من كل الجروح. نعم يا رب، من فوق الصليب انسكبت الدماء من قلبك لكي تغسل بيها قلبنا، ومن السماء انسكبت المحبة لكي تملأ بيها قلبنا. عشان كده نقدر نرد الحب بحب، فنقول لك مع يوحنا الحبيب: نحن نحبك لأنك أنت أحببتنا أولاً.

أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء مرة أخرى، ورجعنا لكم من بعد الفاصل وحلقتنا اليوم على الغفران. في الصلاة الربانية كنقولوا اغفر لنا كما نحن نغفر أيضا للذين يسيئون إلينا. هنا كاين واحد الكلمة جوهرية خاصنا نوقفوا عندها. الصلاة كتقول اغفر لنا كما نحن أيضا نغفر، وما كتقولش اغفر لنا كما نحن أيضا غفرنا. لا، الصلاة كتقول كما نحن أيضا نغفر. نغفر يعني فعل متكرر، فعل متجدد، فعل غير محدود. واش حنا أخطأنا ومن بعد ما المسيح غفر لنا توقفنا على الخطية؟ لا، حنا مازال كنخطئوا وهو مازال كيغفر. وعلى قبل هاد الشيء خاص تكون صلاتنا دايما أن الله يعطينا فيض ديال الغفران. فيض ديال الغفران يعني أنه يعمرني، يعني أني تكون عندي مقدرة على الغفران غير محدودة. ما نقولش لا أنا كنت قادر نسمح ودابا ما بقيتش قادر، أنا كنت قادر أني نغفر ولكن ما بقيتش قادر، فلان دار لي هاد الحاجة قدرت نسمح له فيها ولكن دار لي حاجة واحدة أخرى ما قدرتش. لا، لازم تكون صلاتنا أن الله يعطينا فايد من الغفران، لأنك صدقني عزيزي المستمع عدم الغفران شي حاجة خايبة ليك أنت ماشي للشخص اللي ما غفرتيلوش. عدم الغفران شي حاجة خايبة ليك انت لأنه كيولد عندك مرارة، وهي ماشي تعبير مجازي، لا هو كيولد عندك فعليا مرارة. بزاف نتاع الناس كنسمعوا في المجتمع ديالنا، بزاف نتاع الناس كيموتوا من الفقصة، بزاف ديال الناس كتجي لها الجلطة، كيجي لها الضغط، كيجي لها السكر، كيجي لها القلب، وكتلقاهم مازال صغار. ملي كتمشي تشوف كتلقى انه الموضوع ماشي وراثي ولكن كيكون بسبب مرارات عدم الغفران. دونك انا فاش كنكون حاطة عيني على الهي وشايف الاله ديالي كيفاش قادر يغفر لي، وشايف كيفاش هو غفر حتى الناس اللي ما طلبوش المغفرة، وكيفاش عرف يغفر للناس اللي طلبوه، ملي كنشوف هادشي كله كنولي انا قادر ان نغفر للناس اللي ضروني. الكلمة ديال الله كتقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. غادي ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم، بقوا معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين معكم في الحلقة دي اليوم، وهي حلقة على الغفران. الغفران كيعلمك كيفاش تطلق. تخيل معي يا عزيزي المستمع أنه كل واحد ضرك، كل واحد أداك، كل واحد ظلمك، أنت كاتب سميته في ورقة وشادها في يديك وماشي بيها، ماشي بيها حياتك باش في الأخير تحطه قدام الله وتطالب الله بالعدل دياله. تخيل معايا رحلة سنين عرفتي فيها بزاف ديال الناس، وطبعا ضريتي فيها بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس ضروك، وانت ماشي طول الرحلة مد يديك هز فيها الوراق كاتب فيها سميات ديال الناس اللي جرحوك، وما ردش بالك من كمية التعب وكمية المجهود اللي كتكلفوا لك هاد الحركة. يعني تخيل انك ماشي مد يديك وغادي سنين وسنين وسنين. شوف هاد الحركة شحال غادي تكلفك ديال المجهود، شوف عدم الغفران شحال غادي يكلفك ديال المجهود. ما ردش بالك انك طول الرحلة وانت ماشي مد يديك، يديك مربوطين، ما عارفش تطلق لانك تو سامبلومو ما قدرتيش تغفر، لا قادر تطلق الناس ولا قادر تطلق يديك. في نفس الوقت اللي انت رابط فيه الناس اللي ضرك، انت رابط فيه راسك، ما عارفش تحرك يديك الحاجة التانية، ما عارفش تحرك يديك لخدمتك، ما عارفش تحرك يديك للناس اللي كيبغيوك، ما عارفش تحرك يديك للناس اللي محتاجينك، ما عارفش تحرك يديك ناحية الله وتصلي، لأنك مربوط، فعليا مربوط من عدم الغفران. مستنزفة طاقتك وواهي بحياتك، الغلطة فاتت شحال هادي وكان ممكن تنسى، وكتلقى راسك عييتي فاش كتبغي تحاول ما كتقدرش. انا شخصيا ممكن نشارك معك تجربتي. انا لي بارون ديالي تلقوا فاش كان في عمري 6 سنين، وعشت مع بابا ومرته، لكن حياتي كلها ما كنت عارفه حتى شي حاجه على ماما، وما شفتهاش ملي كان عندي 6 سنين حتى درت 18 عام. فاش تلاقيتها انا كنت متخيله انها غادي تسلم عليا، ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يعني كنت متخيله انها غادي تكون متحمسه، انها غادي تكون فرحانه، لكن هي ما بينات حتى ايموسيون. حلات لي باب ديال الدار وسلمت عليا عادي. دوزت بزاف ديال الاعوام وهي ما كايناش، وانا كنتسائل علاش دارت هكذا، علاش مشات، علاش خلاتني، علاش ما عمرها ما سولات، علاش ما بغاتنيش. ومن بعد ما تلاقيتها ورجعت حتى حاجه ما تبدلات، بقات كيف ما هي، بقات ما كتسولش، وبقات كيف ما كنقولوا ما مسوقاش. كنت انا في كل مره كنصلي كنلقى انه عدم الغفران كيوقف حاجز بيني وبين الله. كنت كان بغي أني نغفر لها لكن ما كان قدرش. ومع مرور سنوات وسنوات لقيت أنه حتى واحد ما خاسر في هذه القصة إلا أنا. هي عايشة حياتها وأنا ما قدرش نعيش، لأني بكل بساطة كان فكر فيها طول الوقت. علاش؟ لأني ربطاها معايا بعدم الغفران. عزيزي المستمع، كلنا عندنا ناس ضارينا، كلنا عندنا ناس مازال رابطينهم من سنين وما عارفينش نطلقوهم، كلنا عندنا ناس مازال كنجيبوهم قدام الله وكنقولوا له يا رب شفتي يا رب شنو داروا فينا، شفتي يا رب شحال ضرونا، شفتي يا رب شحال ظلمونا، بحال الا حنا ما كنغلطوا في حق حتى واحد. لا، والغريب انه حنا فاش كنغلطوا في حق الناس كنطالبوا الله بالرحمه ديالو، وفاش الناس كيغلطوا في حقنا كنطالبوه بالعدل ديالو. أنا كنقول لك عزيزي المستمع، رد بالك، رد بالك، طلق الناس اللي مازال شدها في حياتك، طلق الناس اللي مازال رابطها في حياتك. أنا كنقول لك إلا عندك شي حد أداك، شي حد جرحك، سرقك، شي حد كتسالو، شي حد أحرجك حدا الناس وحشمك، لو شي حد خدا من عندك الفرحة، لو شي حد خانك، لو شي حد غدر بيك، لو شي حد خلاك في ظروف صعيبة، قل له يا رب أنا أطلقه، قل له يا رب أنا كنحرر نفسي منه، قل له يا رب أنا اليوم كنحرر يدي من أسر عدم الغفران، قل له يا رب حيث انت غفرتي لي أنا اليوم كنغفر له. أطلقه أطلقه أطلقه باش تطلق راسك، أطلقه باش ترتاح، أطلقه بغفران. اختبر عدمة الغفران مع الله، اختبر عدمة الغفران فاش تحس أنه الله كيشيل منك المرارة اللي لداخل وكيبدلها بأحشاء رحمة. عافاك لو عندك شي حد مازال رابطه في حياتك على ود خطية، أنا كنقول لك من فضلك من فضلك أطلقه.
غفر له، خليك واقف على عتبة الرحمة ماشي على عتبة الدينونة. غفر له، صلي له، باركه. خلي الغفران بالنسبة ليك ماشي هدية استحقاق تعطيها انت لمن ما بغيتي، لا، خليها وسيلة ليك باش تحرر انت يديك، باش تحرر نفسك، باش انت تطلق من كل شعور ألم ومن كل شعور مرارة. خليونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل في حلقتنا على الغفران ووصلنا لنهايتها. عزيزي المستمع، نبغي نعرف الرأي ديالك فيها، ونبغي نعرف واش كاين شي حد في حياتك أنت اليوم من بعد هاد الحلقة قررتي أنك تغفر له وقررتي أنك تطلقه. كنتسناكم تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو، سيت ويب www.radio.clv.org، أو الإيميل cn@radio.clv.org. أنا موجودة حتى عبر الواتساب أو الفايبر في الرقم 0020 12 12 11 16 14. نشوفكم في الحلقة الجاية. ربي معاكم.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أنا من الشخصيات اللي بخاف جدا من الفار، ولو عدى قدامي في الشارع أطلع أجري أسيبه وأروح شارع تاني، وعشان كده أنا عندي قطة في البيت ومطمنة إنه مفيش فار هيقدر يدخل البيت، وبفتح الشباك براحتي لأني عارفة إنه مش هيقدر يدخل، مش عشان هو في قطة وشايفها، لا، ده مجرد إنه يسمع صوت القطة هو بيخاف يدخل. يعني أنا لما بيكون الفار قدامي من غير القطة بحس إنه قليلة قوي ممكن يهجم عليا، وجود القطة معايا بيخليني واثقة إن مش ممكن يدخل فار البيت. تسألني نص حلو دلوقتي، إيه علاقة قصتنا والقطة والفار بكلامنا النهاردة؟ كلامنا النهاردة من سفر العدد أصحاح 13 وعدد 27 ل 33، وكمان هنكون بنقرأ من أصحاح 14 وعدد 1 و2. لأنه الأعداد كتيرة وصعب نقراها في البرنامج، أنا هحكي لكم بسرعة هي بتتكلم عن إيه. هي بتحكي عن شعب الله لما الله وعدهم يروحوا أرض الموعد، فبعت موسى أكتر من حد 12 شخص قد عدد الأسباط عشان يشوفوا الأرض دي اللي مليانة لبن وعسل. فلما راحوا وشافوا، شافوا ناس عمالقة جدا. شوفوا كده قالوا إيه لموسى لما رجعوا: قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر. لما راحوا الجواسيس للأرض كان تقرير كل الأغلبية إننا كنا كالجراد في أعين أنفسنا وكمان في أعينهم. هم أكيد ما يعرفوش في عينيهم كانوا إيه، بس هم شافوا كده، شافوا إن دول ناس عمالقة وإحنا قليلين قوي. تعرفوا النتيجة كانت إيه؟ إن هم تمنوا يرجعوا تاني الأرض العبودية. طيب لو رحنا بقى في سفر العدد أصحاح 9 وعدد 14 ونشوف يشوع وكالب، دول اتنين كانوا برضو من ضمن الجواسيس اللي راحوا للأرض، قالوا إيه؟ إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض، الرب معنا لا تخافوهم. الاتنين دول ركزوا على مين؟ ركزوا على الله. ما خافوش خالص من الناس دي برغم ان هم عمالقة، شافوا نفسهم ان هم اللي عمالقة، بالظبط زي ما بشوف نفسي لما بتكون معايا القطة. هم شافوا نفسهم عمالقة لان معاهم الله. لكل نص حلو، يا ترى في عملاق انت شايفاه في حياتك؟ مشكلة مالية، زوجية، مرض، تعب، بتشوفي قدامك انك قليلة قوي قوي قوي. خلي بالك المشاعر دي بتخدعنا وبتحسسنا ان هو عملاق، مع إنه الحقيقة هو قليل قوي قوي قوي، لأن معانا الله اللي صوته بس بيخوفهم واللي صوته بس بيخلي الدنيا تهدى في حياتك. فما فيش داعي تبكي وتتذمري على الله لأنه سمح بالعملاق اللي أنت شايفاه عملاق أن يدخل حياتك. طول ما أنت مركزة على المشكلة أكيد المشكلة هتبقى كبيرة قوي وهتحس نفسك زي الجراد، لكن لو تركيزك على الله هتكون النتيجة هي الثقة إن الله معاكي وقادر إن يخليكي تتغلبي على المشكلة دي. وافتكري لما تواجهك أي مشكلة ما تقوليش للمشكلة قد إيه أنت كبيرة، لكن قولي قد إيه الله عظيم وهيخليني أقدر أعدي المشكلة دي. وبدل ما تقعدي تبكي وتتزمري اشكري ربنا عليها وقولي له: يا رب أنا واثقة إنك أنت هتكون معايا وإني هخرج من المشكلة دي باختبار جديد هشوف فيه مجدك في حياتي. من فضلك لو كلام النهاردة لمس حياتك وانت فعلا بتمر بمشكلة صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عارفة كويس إنك أكبر من أي مشكلة. يمكن أنا تذمرت على المشكلة دي وحاسة إنه زي الجرادة قدامها، حاسة أنا مفيش في إيدي حل، حاسة إن المشكلة دي كسرتني، لكن أنا بعترف إن ده ضعف مني. يا رب من فضلك ساعدني إني أشوف قوتك، ساعدني إني أثق في وعودك إنك مش سايبني. ساعدني إني أكون واثقة إنك هتحارب عني ضد العملاق ده. خليني أشوف بعيون الإيمان اللي مش قادرة أشوفه دلوقتي بعيني. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 0121111614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: 50% للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي. فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني. أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني. حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

لو انت مؤمن جديد ومش عارف شكل المؤمنين بيبقى عامل ازاي وهما رايحين الكنيسة، يبقى الفيديو ده عشانك وانا هقولك الخلاصة. المؤمن كده علشان يروح الكنيسة لازم يبقى له شكل معين. لو انت ولد يبقى انت لازم تلبس فورمال، مش اي تيشيرت وبنطلون والسلام. سرح شعرك كويس، تكون على وشك ابتسامة رقيقة جدا، باصص السنة في الارض وتتكلم بهدوء. اما البنات بقى فمن فضلك اهتم انك تلبسي حاجة واسعة وطويلة على قد ما تقدر، مالناش دعوة بالموضة دلوقتي. وكمان شعرك من فضلك، ايه الكيرلي والحاجات الشعر الكتير ده؟ لازم شعرك يبقى كده مفرود وحلو يدل على الوقار، وعلى وشك ابتسامة وديعة صغننة. هو ده المطلوب منك والمطلوب منك لما تدخل الكنيسة. ويا سلام بقى لو كلامك جوه الكنيسة يبقى مختلف شوية عن بره الكنيسة. انت رايح بيت ربنا برضو، المكان ده ليه مقال. لازم تكون بتنقي كلامك بالتنتوفة، ولازم كمان تكون حاطط على وشك الوقار. انت مش رايح تهزر ولا تلعب، ده بيت ربنا وليه قداسته. من الاخر كده جوه الكنيسة ليه شكل، احفظ الشكل ده واحرص عليه. ولما تطلع بره الكنيسة اعمل اللي انت عايزه وعيش بالطريقة اللي تريحك. حاسس انه ده سنة نفاق؟ معك حق. الكلام ده بعيد كل البعد عن علاقتنا الحقيقية بالمسيح وكمان تعليم الكتاب المقدس. الله عايزنا اشخاص حقيقيين مش مزيفين. الله عايزنا نكون جوه الكنيسة زي براها، مش جوه الكنيسة بقناع اسمه الشخص الوديع الهادي المؤدب، وبره الكنيسة انا زي اهل العالم بالظبط ما اختلفش عنه. بس كمان انا مش عايش جوه الكنيسة بالشخص الكاتم على نفسه اللي شكله وقور، واحاول ان انا امثل ده براها فبقى انسان مزيف مرة جوه الكنيسة وبره الكنيسة. لكن عايزني أكون حقيقي دايما مشابهين صورة ابنه، نكون على مثاله في شغلنا، في دراستنا، في حياتنا، في بيتنا، مع أهلنا، مع كل أصحابنا، وكمان في الكنيسة. ودايما أسأل نفسي سؤال، يا ترى هو لو في الموقف ده كان هيتصرف إزاي؟ متهيألي ساعتها وساعتها بس هتعرف تختار الشكل الصح والطريقة الصح لتعاملك كمؤمن.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: you're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك وأجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصايا والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصايا بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كفضة مصفى. كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحوصة 7 مرات. المزمور 12 الآية 6. هذه هي الكلمات التي جاءت إلينا في الكتاب المقدس، فهي نقية خالية من الشوائب بدون خطأ، ويمكننا الاعتماد عليها تماما وبشكل مطلق. ربما تتساءل قائلا: ألم تصلنا هذه الكلمات من خلال كتابات البشر رجالا ضعفاء وعرضة للخطأ وارتكبوا بالفعل أخطاء كثيرة؟ بل في كثير من الأحيان في الواقع تم تسجيل أخطائهم في الكتاب المقدس. فكيف يمكن إذن أن تكون رسالة الكتاب المقدس معصومة تماما من الخطأ وذات سلطان؟ للإجابة على هذا السؤال يقدم لنا داود صورة حية وحقيقية، صورة الفضة وهي تنقى في فرن من الطين. لا تزال مثل هذه الأفران الطينية مستخدمة بين شعوب الشرق الأوسط حتى يومنا هذا. في صورة داود هناك 3 عناصر رئيسية: فرن من الطين، والفضة التي يجب تنقيتها، والنار المطهرة. يمثل الفرن الطيني الأدوات البشرية التي من خلالها يتم نقل رسالة الكتاب المقدس، وتمثل الفضة الرسالة نفسها. أما النار المطهرة فتمثل عمل الروح القدس، ويتم تنقية الفضة 7 مرات. في الكتاب المقدس يرتبط الرقم 7 بشكل خاص بالروح القدس. على سبيل المثال، في رؤيا يوحنا في بطمس رأى يوحنا الروح القدس على أنه 7 مصابيح نار متقدة. سفر الرؤيا الإصحاح 4 الآية 5. ثانيا، الرقم 7 يشير إلى الكمال أو الاكتمال. بينما تأتي كلمات الكتاب المقدس إلينا من خلال أتون الطين البشري، علينا أن ندرك أنه قد تم تطهيرها بالكامل بنار الروح القدس. لقد تم التخلص من شوائب الخطأ البشري بالكامل، وبالتالي فهي لا تشوبها شائبة، لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الرسالة الثانية لبطرس الرسول الإصحاح 1 الآية 21. شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. المزمور 119 الآية 72.

يسوع يشرب بنور فرح ونغم وتسبيحات شكر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

0: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيكي حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
1: Thank you for tuning in to this broadcast.
2: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
1: If you are joining these broadcasts for the first time, we have been looking at the blessings of surrender.
2: إذا كنت تصغي إلى هذه الحلقات للمرة الأولى، فنحن نتأمل في سلسلة من الرسائل حول بركات التسليم.
1: We come to the next to the last portion of the series of messages.
2: واليوم نحن نتأمل في الحلقة قبل الأخيرة من سلسلة هذه الرسائل.
1: Let us just review very quickly.
2: دعنا نراجع ما قلناه بسرعة.
1: First,
2: أولاً,
1: from 2 Kings 4, 1 to 7.
2: من سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: We learned that we must empty ourselves of self-will.
2: تعلمنا أننا ينبغي أن نخلي أنفسنا من إرادتنا الذاتية.
1: For when we are empty, God has the opportunity to fill us to overflowing.
2: لأننا عندما نفرغ نفوسنا، فإن الله يجد الفرصة أن يملأنا ويغمرنا ويفيض فينا.
1: Then in 2 Kings chapter 4 verses 38 to 44.
2: ثم في الأصحاح الرابع من سفر الملوك الثاني، ومن العدد الثامن والثلاثين إلى العدد الرابع والأربعين.
1: We learned how our own spirit of control can poison the pot.
2: تعلمنا كيف أن روح التحكم والسيطرة فينا يمكن أن تسمم القدر.
1: But Jesus can absorb the poison if we let him.
2: ولكن يسوع يستطيع أن يتشرب السم لو أننا تركناه يفعل ذلك.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: in 2 Kings 5:1 to 15,
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر.
1: We saw how the obedience of Naaman healed him from leprosy.
2: رأينا كيف أن طاعة نعمان أدت إلى شفائه من البرص.
1: Fourthly,
2: ورابعاً,
1: in 2 Kings 6:1 to 7,
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: We learned how the branch of David, the Lord Jesus Christ, can make our life float above inadequacy.
2: تعلمنا كيف أن غصن داود الرب يسوع المسيح يستطيع أن يجعل حياتنا تطفو فوق عدم الكفاءة وعدم الملائمة.
1: Then in 2 Kings 6:8 to 23.
2: وأخيراً في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
1: We learned the secret of victory in spiritual warfare.
2: تعلمنا سر النصرة في الحرب الروحية.
1: Do you remember it?
2: هل تتذكر ذلك؟
1: The secret is to remain at the center of the will of God.
2: السر هو أن تبقى في مركز إرادة الله.
1: Today we will be challenged about the urgency of our message.
2: واليوم سوف نشعر بالتحدي أمام إلحاحية رسالتنا التي تتطلب منا عملا عاجلا.
1: To millions of people, life is all about pleasure and profit making.
2: الحياة بالنسبة لملايين الناس تدور كلها حول المسرات والأرباح.
1: But we who believe in the Lord Jesus Christ are challenged in our daily life.
2: ولكن بالنسبة لنا كمؤمنين، هناك تحدي يواجهنا في حياتنا اليومية.
1: What is that challenge?
2: ما هو هذا التحدي؟
1: That God became man.
2: أن الله تجسد فأصبح إنسانا.
1: And died on the cross to save us from the horrors of the judgment that is coming upon the world.
2: وأنه مات على الصليب لكي يخلصنا من رعب الدينونة الآتية على العالم.
1: This is the urgent message.
2: وهذه هي الرسالة العاجلة والملحة.
1: Millions of people are heading for hell and judgment.
2: ملايين من الناس يسيرون نحو الجحيم والدينونة.
1: And we have the responsibility of sharing with those who are heading for destruction the message of life and salvation.
2: ونحن مسؤولون عن تقديم رسالة الحياة والخلاص لأولئك الذين يتجهون بحياتهم نحو الدمار والخراب.
1: The urgent message is that those of us who know where the source of life is,
2: الرسالة العاجلة والملحة هي أننا نحن الذين نعرف أين مصدر الحياة,
1: must share that with those who are starving to death.
2: ينبغي أن نشاركها مع أولئك الذين يعانون الجوع والحرمان لدرجة الموت.
1: Eternal death.
2: الموت الأبدي.
1: The urgent message for us who know where true happiness and joy are found.
2: الرسالة الملحة والعاجلة بالنسبة لنا نحن الذين نعرف أين يوجد الفرح والسعادة الحقيقية.
1: Is that we must tell it to everyone who seeks it.
2: هي أننا نخبر بها كل من يبحث عنها.
1: Today's story is a microcosmic look at this urgent message.
2: وقصة اليوم هي صورة مصغرة لهذه الرسالة العاجلة والملحة.
1: Please turn with me in your Bibles to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 24.
2: أرجو أن تتجه معي إلى الكتاب المقدس لنقرأ معا من العدد الرابع والعشرين من الأصحاح السادس من سفر ملوك الثاني وحتى العدد العاشر من الأصحاح السابع.
1: Let's read it together.
2: دعنا نقرأ هذا الفصل معا. وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك آرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة, وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار 80 من الفضة وربع القاب من زبل الحمام 5 من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه تقول خلص يا سيدي الملك, فقال لا يخلصك الرب, من أين أخلصك؟ أمن البيدر أو من المعصرة؟ ثم قال لها الملك ما لك؟ فقالت إن هذه المرأة قد قالت لي هات ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا, فسلقنا ابني وأكلناه, ثم قلت لها في اليوم الآخر هات ابنك فنأكله, فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور, فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده, فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد, إن قام رأس أليشع بن شافات عليه اليوم. وكان أليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده, فأرسل رجلا من أمامه, وقبلما أتى الرسول إليه قال للشيوخ هل رأيتم أن ابن القاتل هذا قد أرسل لكي يقطع رأسي؟ انظروا إذا جاء الرسول فأغلقوا الباب واحصروه عند الباب, أليس صوت قدمي سيده وراءه؟ وبينما هو يكلمهم إذا بالرسول نادى.

0: عضوا في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟ فقال: إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وكان أربعة رجال برص عند مدخل الباب، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، وإذا جلسنا هنا نموت، فالآن هلما نسقط إلى محلة الأراميين، فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الأراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد، فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقالوا الواحد لأخيه: هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء، وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي، وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة، ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا، وحملوا منها فضة وذهبا وثيابا، ومضوا وطمروها، ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا. ثم قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك؟ فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين: إننا دخلنا محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي.
1: Let's summarize this passage again.
0: دعنا نلخص هذا الفصل مرة أخرى.
1: There was a new king in Syria by the name of Ben-Hadad.
0: كان هناك ملك جديد لأرام اسمه بنهدد.
1: He was flexing his muscles and threatening his neighbors.
0: وكان يستعرض عضلاته ويهدد جيرانه.
1: Ben-Hadad decided to conduct a siege around Samaria and shut it down.
0: قرر بنهدد أن يحاصر السامرة وأن يعزلها.
1: People could not go out or come in.
0: فلم يستطع الناس أن يخرجوا أو يدخلوا.
1: They could not go out to trade or herd their cattle.
0: ولم يستطيعوا أن يخرجوا للتجارة أو لرعي ماشيتهم.
1: They could not go out of the city to tend their farms or bring food.
0: لم يستطيعوا الخروج من المدينة ليعتنوا بمزارعهم أو ليجلبوا طعاما.
1: In time they began to starve to death.
0: وبمرور الوقت بدأوا يموتون جوعا.
1: Women were devouring their children.
0: وكانت النساء تأكلن أطفالهن.
1: There was so much deprivation and misery that is too horrible to describe.
0: وكان هناك فساد وبؤس فظيع لا يمكن وصفه.
1: But believe me, that was nothing in comparison with what will take place in the day of judgment.
0: ولكن صدقوني، لم يكن هناك أي شيء يحدث بنفس درجة السوء الذي سيحدث في يوم الدينونة.
1: In the day of judgment, the savior of the world will become the judge of all mankind.
0: في يوم الدينونة سيصبح مخلص العالم هو ديان كل البشر.
1: Judgment Day is the day when the cute baby of Bethlehem sits on the bench's judge.
0: يوم الدينونة هو اليوم الذي يجلس فيه طفل بيت لحم الجذاب على كرسي الدينونة.
1: In that day, the one who hung helplessly on the cross will be arrayed with majesty and splendor.
0: إنه اليوم الذي سيكتسي فيه ذاك الذي علق مرة على الصليب عاجزا، سيكتسي في ذلك اليوم ثوب المجد والجلال.
1: Now the world does not want to hear about that day.
0: العالم لا يحب أن يسمع عن ذلك اليوم.
1: The world does not

0: want to hear about the justice of God.
1: العالم لا يريد أن يسمع عن عدل الله.
0: The world does not want to hear that the God who came into the world to save us will one day judge us.
1: العالم لا يريد أن يسمع أن الله الذي جاء إلى العالم لكي يخلصنا سيأتي يوما ليديننا.
0: People often ask.
1: والناس غالبا يسألون.
0: How can a loving God judge people and send them to eternal hell?
1: كيف يستطيع إله محب أن يدين الناس ويرسلهم إلى جحيم أبدي؟
0: In fact, Christ judges because he is a loving God.
1: في الحقيقة الله يدين لأنه إله محب.
0: He gives each person an opportunity to hear and respond to his message of salvation.
1: فهو يعطي كل إنسان الفرصة لكي يسمع ولكي يتجاوب مع رسالته للخلاص.
0: If he would not judge on judgment day,
1: فإذا لم يكن سيدين في يوم الدينونة,
0: then why did Jesus leave the glory of heaven and become a man?
1: إذن لماذا ترك يسوع مجد السماء وصار إنسانا؟
0: Why did he live a perfect life?
1: ولماذا عاش حياة كاملة؟
0: Then died a death of a criminal.
1: ثم مات كواحد من المجرمين.
0: If everybody is going to be in heaven at the end, regardless of whether they believe in Jesus or not,
1: إذا كان كل واحد سيذهب إلى السماء في النهاية سواء آمن الناس بيسوع أم لا,
0: then Jesus died in vain.
1: فإن يسوع حينئذ يكون قد مات عبثا.
0: It has been said that if it was not for the river Nile,
1: قيل إنه لولا نهر النيل,
0: the land of Egypt would have become the most desolate desert in the universe.
1: لكانت مصر قد أصبحت أكثر صحارى الكون قفرا وخرابا.
0: It is the same way with Christ.
1: وهكذا الأمر بالنسبة للمسيح.
0: There can be no salvation without the river of life.
1: لم يكن ممكنا أن يكون هناك خلاص بدون نهر الحياة.
0: But let's get back to this historical event in the Old Testament.
1: لكن دعنا نعود مرة أخرى إلى هذا الحدث التاريخي في العهد القديم.
0: When things got bad in Israel,
1: عندما ساءت الأحوال في إسرائيل,
0: the king did not go on his knees and pray.
1: فإن الملك لم يركع على ركبتيه ويصلي.
0: Instead, he began to blame everybody else for the problem.
1: ولكنه بدلا من ذلك بدأ يلوم كل شخص آخر على المشكلة.
0: He blamed the people.
1: لام الناس.
0: He blamed God.
1: ولام الله.
0: He blamed Elisha and wanted to kill him.
1: ولام إليشع وأراد أن يقتله.
0: But isn't that amazing that when things begin to go wrong in our lives, we begin to blame others.
1: لكن أليس هذا أمرا عجيبا أنه عندما تسوء الأمور في حياتنا نبدأ في توجيه اللوم للآخرين.
0: We take it out on God.
1: نوجه اللوم لله.
0: Or we take it out on our children.
1: أو نوجه اللوم للأولاد.
0: Or we take it out on anyone we know.
1: أو نوجه اللوم لأي شخص نعرفه.
0: Instead of getting on our knees and examining ourselves and repenting of our sins.
1: بدلا من أن نركع على ركبنا ونفحص أنفسنا ونتوب عن خطايانا.
0: We love to blame our problems on somebody else.
1: نحب أن نلوم أي شخص آخر على مشاكلنا.
0: In verse 32 of chapter 6.
1: وفي العدد 32 من الأصحاح السادس.
0: Elisha knew what was going on.
1: عرف إليشع ما كان يحدث.
0: And when the king sees Elisha face to face, his anger diminishes a little.
1: وعندما يرى الملك إليشع وجها لوجه فإن غضبه يتناقص قليلا.
0: But still, out of frustration, the king denounces God.
1: ولكن الملك بسبب يأسه وخيبة أمله يتهم الله.
0: Behold, says the king, this evil is God's doing.
1: ويقول الملك هو ذا هذا الشر هو من قبل الرب.
0: My radio friends, please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء لهذا البرنامج الإذاعي أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
0: We are all prone to lash out at someone out of frustration.
1: كلنا معرضون بسبب يأسنا أن نصب جام غضبنا على شخص ما.
0: But don't ever forget that our extremity is always God's opportunity.
1: لكن لا ينبغي أن ننسى أنه عندما نصل إلى أقصى درجات الحاجة فعندئذ تكون هناك فرصة الله للعمل.
0: Elisha was asked by the Lord to announce the good news.
1: طلب الرب من إليشع أن يعلن بشارة الأخبار السارة.
0: And this was a welcome news.
1: وكانت هذه الأخبار موضع الترحيب.
0: The siege will be over.
1: أن الحصار سينتهي.
0: Poverty and hunger will be no more.
1: وأنه لن يكون فيما بعد فقر أو جوع.
0: Captivity will be broken.
1: سينتهي الأسر.
0: Freedom is possible.
1: وتصبح الحرية ممكنة.
0: Joy will be restored.
1: ويتجدد الفرح ويعود.
0: Anxiety and fear are groundless.
1: ولن يوجد أساس للقلق والخوف.
0: But isn't that the message of Isaiah?
1: أو لم تكن هذه أيضا هي رسالة إشعياء؟
0: In Isaiah 61, Isaiah proclaimed 700 years before the Lord Jesus Christ was born.
1: في الأصحاح 61 من سفر إشعياء تنبأ إشعياء قبل ميلاد الرب يسوع المسيح بحوالي 700 عام.
0: And 700 years later, the Lord Jesus Christ quotes this in Luke 4.
1: وبعد 700 عام من هذه النبوة اقتبس الرب يسوع هذه النبوة في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع.
0: The Lord has anointed me to bring good news to the afflicted.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين.
0: He sent me to bind up the broken hearts.
1: أرسلني لأشفي المنكسري القلوب.
0: To proclaim liberty to the captives.
1: لأنادي للمأسورين بالإطلاق.
0: And the opening of the prison to those who are bound.
1: وللعمي بالبصر. وأرسل المنسحقين في الحرية.
0: To proclaim the acceptable year of the Lord.
1: وأكرز بسنة الرب المقبولة.
0: But the skeptics who lived in the day of Elisha were no different from the skeptics who live in our day.
1: ولكن الشكوكيين الذين عاشوا في أيام إليشع لم يكونوا مختلفين عن الشكوكيين الذين يعيشون في عصرنا.
0: Those who cynically refused to believe the good news then,
1: أولئك المتشائمون الذين رفضوا أن يصدقوا الأخبار السارة حينئذ,
0: are not unlike those who refuse to believe the good news today.
1: ليسوا مختلفين عن أولئك الذين يرفضون تصديق الأخبار السارة اليوم.
0: The chief of the army of Israel made fun of the good news.
1: سخر رئيس جيش إسرائيل من هذه الأخبار السارة.
0: He made fun of the promise of God.
1: سخر من وعد الرب.
0: In 2 Kings 7:2, he asked, "Is God going to make a window in heaven?"
1: في العدد الثاني من الأصحاح السابع من سفر ملوك الثاني تساءل قائلا هل سيصنع الله كوا في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟
0: How many times have you and I heard such skepticism and cynicism?
1: وكم من المرات سمعت أنت وسمعت أنا مثل هذا التشكيك والتشاؤم؟
0: And that is why in the same verse Elisha tells the important general that he will see the fulfillment of God's promise but will never experience it.
1: ولهذا نقرأ في نفس الآية قول إليشع لذلك القائد المهم إنك سترى بعينيك تحقيق وعد الله ولكنك لن تختبره أبدا.
0: And sure enough, when God sent his blessing to save the people of Israel,
1: وعلى وجه التأكيد عندما أرسل الله بركته لإنقاذ شعب إسرائيل,
0: the general gets trampled underfoot.
1: فإن هذا الجندي ديس عند الباب ومات.
0: No one can mock or ridicule God and gets away with it.
1: لا يستطيع أحد أن يسخر من الله أو يزدري به ثم يفلت بدون عقاب.
0: It might not look like it now, but the day of judgment is coming.
1: قد لا يبدو هذا واضحا الآن, ولكن يوم الدينونة قادم.
0: And on that day of judgment, God promised that His people will be blessed and redeemed.
1: وفي ذلك اليوم, يوم الدينونة, الله وعد أن يبارك شعبه من المفديين.
0: While those who have made mockery of God and His Christ will have to face the judgment.
1: بينما كل الذين سخروا من الله ومن مسيحه سيتحتم عليهم أن يواجهوا الدينونة.
0: Let me please urge you to tune in the next broadcast to find out what God did to those who have made mockery of him.
1: دعني أحثك أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة لتعرف ماذا عمل الله لأولئك الذين سخروا منه.
0: And between now and our next broadcast, I want you to be asking yourself this question.
1: ومن الآن وإلى أن نلتقي معا في الحلقة القادمة أرجو أنك تسأل نفسك هذا السؤال.
0: If today were the day of judgment, where will I be?
1: إذا كان اليوم هو يوم الدينونة ترى أين سوف أكون؟
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم. دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة، إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول: عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول: وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب، الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض، بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيا لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب الثاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث، وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضاء. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو أني أعتقد أن كل أب وأم يقدروا يقولوا أن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح أنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي كفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا أن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الانسان يجمل من صورته فهو بينكر انه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى أول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا أو عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء، وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معنا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
2: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيئه المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة أن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما زي حقيقة أنه جاء قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر أن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح أن الرب جاي. عشان كده وانت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده: إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد أن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميتا، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: حياة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المريح. قال المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. إنجيل متى إصحاح 28 وعدد 28 و29.

0: فينا مش تعبان؟ مين فينا يدعي إن المسيح يريحه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بتعبي وعصياني، جاي لك تفك أسري وتريحني من الخطية اللي تعباني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك تريحني وترفع الشيلة التقيلة اللي حمياني. سيدي وملكي
1: يسوع. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.
2: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخرجش. التغيير معاه لوحده عند قدمين.

فايق بيه انك تطلب ربنا, وفايق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذز قلب مستوى تاني كل اليوم. بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مره

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

0: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
1: ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: من المعروف أن الغزالة أسرع من الأسد. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني لو الاثنين بيجروا ورا بعض في خط مستقيم استحالة الأسد يجيب الغزالة. بس غريبة أو أن كل مرة نتفرج على عالم الحيوان مثلا نلاقي أن الأسد بيصطاد الغزالة. أصل الغزالة وهي بتجري بتقول لنفسها إيه؟ أنا ميتة ميتة، أنا يا دوب غزالة وهو إيه؟ ده أسد. طب والأسد هو بيجري ورا الغزالة بيقول إيه؟ هصطادها، يعني هصطادها، ده أنا أسد وهي يا دوبك حتة غزالة. الغزالة صدقت إنها مهزومة أكيد، فانهزمت فعلا، والأسد صدق إنه منتصر أكيد فجاب الغزالة فعلا. يا ترى وإحنا بنكلم نفسنا بنقول لروحنا إيه؟ يعني فاهمين عن نفسنا إيه؟ عشان اللي بنقوله لروحنا بنصدقه، واللي بنصدقه بنعيشه. يعني لو بنقول لنفسنا إن إحنا شطار وإن إحنا ناجحين وإن إحنا هنقدر، يبقى هنقدر. لو بنقول لنفسنا مفيش فايدة، مش هنقدر، صعب علينا، أصل إمكانياتنا قليلة، يبقى هو ده اللي هيحصل فعلا. لو بتقول مثلا مش هنجح آخر السنة، مش هجيب تقدير، مش هترقى، مش هعرف أعمل كذا ولا كذا، خلاص هو ده اللي أنت مصدقه على نفسك وهو ده اللي هيحصل لك. لكن لو بقى بتقول إن أنا أقدر وإن أنا أعرف وإن أنا ممكن أعملها، يبقى مبروك عليك النجاح من قبل ما تبتدي. بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو بنقول إن إحنا ضعفاء والشيطان قوي ما أقدرش عليه، هتصدق. طب لو بتقول إن أنا قوي وأقدر أقاوم الإغراءات وحنتصر، يبقى هتنتصر. مهما كنت ضعيف، لو مع ربنا هتكون أقوى وهتنتصر على الخطية وعلى الشيطان. يلا نقول لنفسنا إن إحنا أقوياء ونقدر ننتصر بربنا اللي ساكن جوانا، ويلا نقول للشيطان إن إحنا مش خايفين لأن ربنا معانا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: من الكلام الماضي كله أرى أن اليوم قرب،
7: بل قد حل. صدقوني بعد سماع ما سمعت المرة الأخيرة بدرني إحساس بأننا قد لا نلتقي لنكمل الحديث.
8: ماذا تقولين يا سمر؟ لماذا أحسست بذلك؟
7: قلت إن الساعة ستحل حالا ولن نجد وقتا للقاء.
9: هذا ما أشعر أنا به دائما.
8: تقولون هناك علامات لا بد أن تتم،
6: كانتشار الإنجيل هذا. وماذا أيضا؟
9: هناك من يربط بين مجيء المسيح الثاني وعودة اليهود.
6: عودة اليهود إلى أي؟
8: إلى فلسطين.
7: عادوا، ألم يعودوا؟
10: رويدكم رويدكم، دعونا نفكر في الموضوع بعقل وروية. أولا، لماذا يرتبط مجيء المسيح باليهود؟
6: لأنهم أول شعب عبد الله في التاريخ.
8: هم شعب الله كما قيل عنهم،
7: أول من أرسل الله لهم الأنبياء.
9: الكتاب المقدس يشمل تاريخهم، العهد القديم تاريخ أمة اليهودية.
10: كل ما قلتم صحيح. اختار الله إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، واختار الله يعقوب أبا لأصباط اليهود، واختار الأمة اليهودية وأبرم معها عقدا.
6: أبرم معها عقدا؟
9: عقدا أو عهدا كما يقول الكتاب المقدس.
8: ولماذا اليهود بالذات؟ لماذا الأمة اليهودية بالذات؟
10: لتكون الأمة اليهودية واسطة لتعريف باقي الأمم الوثنية بالله الواحد وطبيعته وصفاته،
9: ولتكون الديانة اليهودية ديانة رمزية في طقوسها وناموسها لقصد الله في فداء العالم بالمسيح يسوع.
6: لكن الشعب اليهودي أثبت منذ القديم أنه شعب صلب الرقبة، والفرد اليهودي عنيد متكبر متعجرف عنصري خاطئ.
7: لهذا عاقبه الله على مدى العصور، غضب الله عليه وعلى الأمة اليهودية.
8: حروب وقلاقل وضربات، تاريخ طويل مدون في الكتب المقدسة.
10: انقسام الأمة إلى مملكتين، والسبي أو الأصل الأشوري للمملكة الشمالية والأصل البابلي للمملكة الجنوبية.
9: وتعاقب على أرض فلسطين حكام كثيرون من الأجانب إلى أن جاء المسيح وولد من نسل داود.
6: لكن اليهود لم يقبلوا المسيح، رفضوه، ما زالوا ينتظرون المسيح.
7: ولماذا لم يقبلوا المسيح كالمسيح المنتظر؟
10: كانوا ينتظرون ملكا أرضيا، بطلا مغوارا وقائدا عسكريا يأتي ويقود الجيوش ويطرد المستعمرين ويملك على البلاد.
9: المسيح جاء ملكا روحيا على القلوب، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله،
8: لهذا عاقبهم. ألم تكن المصائب التي حلت بهم عقابا لهم؟
10: نعم كانت. أنظرهم يسوع وهو بينهم بخراب أورشليم وخراب الهيكل، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
6: وجاء الرومان وحاصروا مدينة القدس ودمروها، وتشتت اليهود وطردوا خارج فلسطين.
7: هذا صحيح، انتشروا وذهبوا إلى كل مكان، لا تخلو بلد في العالم شرقا وغربا من يهودي.
8: يستحقون ذلك كله وأكثر.
9: بذلك انتهت الأمة اليهودية، انتهت الديانة اليهودية، تقوقعت إلى حفنة قليلة من الناس تتعبد في البلاد التي انتشروا فيها.
10: حلت المسيحية محل اليهودية، وفتحت المسيحية الباب لكل من يعبد الله من كل الشعوب والقبائل والألسنة، وصارت مواعيد الله كلها من نصيب الذين قبلوه وقبلوا المسيح.
6: يعني انتهت الأمة اليهودية؟
7: انتهت تماما هكذا.
8: لا مكان لها كشعب الله، لم يعودوا هم شعب الله.
10: إلا أن هناك من يعتقد أو يرى أن اليهود سوف يعودون ويبنون هيكلهم ويعيدون أمتهم إلى ما كانت عليه قبل مجيء المسيح.
9: بعض هذه الآراء يصدم العقل والوجدان العربي والمسيحي فلا يقبله.
8: يقولون إن اليهود سيعودون ويصبحون مرة أخرى هم الشعب المختار المتميز المتفوق على كل شعوب العالم.
6: هذا رأي يهودي متحيز جدا،
9: ورأي بعض المفسرين من غير اليهود أيضا،
7: فيه تعال وتطرف وعنصرية ممقوتة.
9: يقولون إن اليهود سيعودون حرفيا إلى فلسطين.
8: حرفيا؟
9: نعم، لكن تجديد الديانة اليهودية سيتم روحيا.
6: وكيف يتم ذلك روحيا؟
7: معنويا، يعني رمزيا هكذا.
10: يقولون إن اليهود سيعودون للعبادة في الهيكل ويقدمون الذبائح على المذبح مرة أخرى.
7: ويقدمون الذبائح أيضا.
10: هكذا يقولون يا سمر.
8: وماذا سيتم بعد ذلك؟
9: عندما يقدمون الذبائح على المذبح لن تنزل نار من السماء لتأكلها كما كان قديما.
6: فماذا يفعلون؟
9: يتحولون إلى الإيمان بالمسيحية.
10: التفسير الروحي يؤكد انتهاء رسالة الأمة اليهودية كأمة.
8: والنبوات التي تقول بعودتهم باطلة؟
10: ليست باطلة بل روحية.
6: ماذا يعني ذلك؟
9: يعني اعتناقهم المسيحية، رجوعهم للإيمان وقبول المسيح ملكا روحيا على قلوبهم.
7: فلا يعني ذلك رجوع اليهود حرفيا إلى فلسطين وبناء مملكتهم؟
10: لا طبعا، هناك نبوات في العهد القديم عن تشتت اليهود ورجوعهم إلى بلادهم، وهذا حدث بعد السبي الأشوري والبابلي.
8: هذه أحداث تاريخية.
10: وهناك نبوات تشمل المعنى الحرفي والمعنى الروحي. الحرفي الرجوع من السبي، والروحي الرجوع إلى الله وعبادته.
9: وهناك نبوات تشمل المعنى الروحي فقط، وهذه نبوات تتصل بالعودة. العودة هنا روحية، العودة إلى عبادة الله، إلى الإيمان المسيحي، والملك هو ملك المسيح الروحي.
6: لكن هناك وعود وعهود ببركات للشعب اليهودي.
10: ليس المقصود بها اليهود.
7: فمن المقصود بها إذن؟
10: المؤمنون. المؤمنون هم شعب الله، لم يعد اليهود هم شعب الله.
8: وما الدليل على ذلك يا عم قاسم؟
10: يكتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية ويقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثه.
9: وأهل غلاطية لا هم يهود ولا هم إسرائيل،
6: هم مؤمنون في غلاطية.
7: هذا معقول جدا.
8: هذا تفسير معقول، رفضوا فرفضه.
10: والذي يجعلنا ننظر إلى التفسير الروحي بجدية هو أننا نعرف أن الديانة اليهودية ديانة رمزية.
6: ماذا تعني بذلك يا عم قاسم؟
10: أعني أن الأمة اليهودية قديما رمز للمؤمنين حديثا، وشعب الله القديم هم اليهود، بينما شعب الله حديثا هم المؤمنون.
8: لم تعد هي أمة الله ولم يعودوا هم شعب الله.

0: فأنت ترى يا عم قاسم أن التفسير يجب أن يكون تفسيرا روحيا.
1: مع احترامي وتقديري لكل المفسرين واحترامي وتقديري لوجهات نظرهم، لكن بعض التفسيرات لا يمكن قبولها حرفيا.
2: التفسير الحرفي أحيانا يستلزم نتائج يصعب قبولها، أحيانا يرفضها العقل.
3: هناك نبوات يجب تفسيرها حرفيا، مثل مجيء المسيح ثانية وحكمه للعالم بالعدل.
0: انتظري يا سمر، سنتناول ذلك بالبحث حالا.
1: كلام حسام صحيح بخصوص التفسير الحرفي. مثلا يقول النبي زكريا: الأرض تنوح عشائر عشائر، هل يمكن قبول ذلك حرفيا؟ أو مثلا: خروج الرب نفسه للحرب، هل يعقل ذلك؟
4: يستخدم الكتاب المقدس المجاز أحيانا في النبوات، مما يجعل أصحاب التفسير الحرفي يحتارون.
1: المسيح نفسه استخدم المجاز في كلامه، قال مثلا عن جسده: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه.
3: وهل كان يقصد الهيكل فعلا؟ طبعا لا، لا يمكن.
2: كان يستخدمه مجازا، كان يقول عن موته وبقائه في القبر لمدة 3 أيام.
0: هذا تعبير مجازي لم يفهمه اليهود، وحين كانوا يشتكون عليه اتهموه بأنه كان ينوي أن يهدم هيكل سليمان.
3: يهدم هيكل سليمان؟ هذا تخريب.
4: حكى

0: في هذا الخصوص. المؤمنون هم المختارون أولاد سيدنا إبراهيم، ولهم وحدهم المواعيد الروحية.
1: فلا رجوع لليهود إلى فلسطين ولا بناء لهيكل سليمان القديم في أورشليم.
2: لكنهم عادوا يا مريم ويسعون لبناء الهيكل.
3: هذه أمور سياسية، نحن نتكلم عن الحق الكتابي.
4: هم يحاولون أن يصبغوها بصبغة دينية،
2: يفسرون ويسخرون تفسيراتهم لمصالح سياسية.
1: الرجوع هو رجوع لله، والبناء هو بناء روحي في شعب الله وكنيسة الله في كل العالم ولجميع الشعوب.
0: فليس رجوع اليهود إلى فلسطين علامة لعودة المسيح إلى الأرض ثانية.
2: وماذا عن حكم المسيح على الأرض بالعدل كما تحدثت عنه جميع الأديان؟
3: المرة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك. هل ما تزال الأمة اليهودية هي شعب الله المختار؟ اشرح الأسباب التي تؤيد رأيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد، كلمة الله. ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في يشوع 17 من 15 إلى 18 أن أرض سبط أفرايم تقع غرب الأردن، لكن جاء في صموئيل الثاني 18:6 أنها تقع شرقه.
2: الوعر هو الغابة، ووعر أفرايم المذكور في صموئيل الثاني 18:6 لا يقع داخل حدود أرض سبط أفرايم، لكن يقع على جانب الأردن الشرقي. أغلب الظن أن هذا الوعر أو الغابة أخذ اسمه من قتل الأفرايميين فيه قبل ذلك، كما جاء في قضاة 12:1-6.
1: ورد في يشوع 18:14 وامتدت تخم ودار إلى جهة الغرب جنوبا من الجبل الذي مقابل بيت حورون جنوبا. فقوله من مقابل البحر خطأ، لأنه لم يكن في حد ساحل البحر.
2: الذي يراجع الأصل العبري الذي أخذت عنه الترجمة العربية لا يجد أثرا لقوله البحر ولا ساحل البحر، بل يجد كلمة الغرب كما في التراجم العربية. لعل المعترض اقتبس من ترجمة خاطئة ذكرت كلمة البحر بدلا من كلمة الغرب، لأن البحر الأبيض المتوسط يقع في غرب أرض كنعان.

0: حدد سفر يشوع حدود سبط نفتالي، ثم قال في يشوع 19:34: ووصل إلى أشير غربا وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس. وهذا خطأ، لأن حد يهوذا كان بعيدا في جانب الجنوب.
1: دخل في حدود سبط يهوذا بعض مدن لم تكن مندرجة في حدوده، لأن 60 مدينة المسمات حووث يائير التي كانت واقعة على الجانب الشرقي من نهر الأردن مقابل نفتالي كانت معدودة من المدن التابعة ليهوذا، لأن يائير مالكها كان من ذرية يهوذا. لذا قال في حدود نفتالي وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس.
0: الآيات 5 من سفر يشوع 24 من 29-32 ليست من كلام يشوع، بل ألحقها فنحاس أو صموئيل النبي.
1: كتب صموئيل النبي خبر وفاة يشوع ليكون التاريخ الكتابي مستوفيا، فإنه لو ترك الأمر بدون تدوين خبر وفاة يشوع لجاءت سيرة حياة يشوع ناقصة. وقد ذكرنا أن يشوع بن نون دون خبر وفاة موسى في آخر سفر التثنية، فكذلك دون صموئيل النبي خبر وفاة يشوع وأضافه في آخر سفره.
0: جاء في يشوع 24:32 أن يعقوب هو الذي اشترى الحقل من حمور أبي شكيم في شكيم، ولكن يتضح من أعمال 7:15-16 أن الذي اشترى الحقل هو إبراهيم.
1: كانت شكيم أول مكان ظهر الله فيه لإبراهيم لما ذهب إبراهيم إلى أرض كنعان، وفيها بنى إبراهيم مذبحا لله كما نقرأ في تكوين 12:6-7. ولابد أن إبراهيم اشترى الحقل ليقيم فيه مذبحه، ومضت 185 سنة حتى جاء يعقوب. الأغلب أن أهل شكيم استردوا أرضهم، فعاد يعقوب يشتريها منهم، وخصص يعقوب جانبا من الحقل كمدفنة.

0: اختلفوا في النبي الذي كتب سفر القضاء، فقال البعض إنه فنحاس، وقال آخرون إنه حزقية أو إرمية أو حزقيال أو عزرا.
1: أجمع معظم علماء بني إسرائيل وعلماء المسيحيين أن كاتب سفر القضاء هو النبي صموئيل الذي كان آخر قضاة بني إسرائيل، ويشتمل سفر القضاء على تاريخ 300 سنة من موت يشوع إلى قيام عالي الكاهن. قضى فيها لبني إسرائيل 13 قاضيا أقامهم الله لينقذوا بني إسرائيل من أعدائهم، ومنح بعض هؤلاء القضاة قوة فوق عادية. وقد أشار الإنجيل إلى 3 قضاة من هؤلاء، هم جدعون وباراق ويفتاح، وذلك في الرسالة إلى العبرانيين. ويوضح سفر القضاة فوائد طاعة الرب وأضرار عصيانه، فلما كان بنو إسرائيل يخطئون كان الله يؤدبهم، ولما يرجعون إليه تائبين كان يرحمهم. أما قول المعترض إن بني إسرائيل ينسبون رجما بالغيب وحي سفر القضاة لصموئيل النبي، فكلامه كلام متعنت لا يريد أن يقبل فضل بني إسرائيل على العالمين وشرف محافظتهم على الكتب الإلهية.
0: قال المفسر هارسلي إن قضاة 1 من 10 إلى 15 أضيفت إلى سفر القضاة في زمن لاحق.
1: لا ندري لماذا يقبل المعترض قول المفسر هارسلي دون أن يقدم برهانه على ما يقول. إن سفر يشوع والتكوين والعدد يؤيد ما ورد في هذه الآيات ويصدق عليه.
0: جاء في قضاء 1:19 وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد. ولكن المسيح يقول في متى 19:26 هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع.
1: لا يختلف أحد في قدرة الله على كل شيء. والتأمل الدقيق في القول إن يهوذا ملك الجبل ولكنه لم يطرد سكان الوادي أصحاب مركبات الحديد لا يرجع إلى عجز في قدرة الله، بل إلى عجز في همة وعزيمة وإيمان رجال سبط يهوذا. ولو شاء الله لزود سبط يهوذا بالقدرة الكافية لطرد سكان الوادي، ولو أن شعب يهوذا سلكوا بحسب مشيئة الله لاستطاعوا أن يطردوهم. نتأمل آية أخرى تظهر كيف تحد قدرة الله. في عبرانيين 6:18 يقول لا يمكن أن الله يكذب، وهذا يعني وجود شيء غير مستطاع عند الله. الله لا يقدر أن يكذب لأن الكذب ضد طبيعته، غير أن هذا لا ينفي أنه يستطيع أن يفعل كل ما يشاء، وفي الوقت نفسه لا يقدر أن يكذب أو أن يخطئ أو أن يغيب عن الوجود، ولو فعل هذا لما كان هو الله. ويقصد الرسول بقوله لا يمكن أن الله يكذب أن وعد الله ثابت بقسم، لا بسبب عجزه ولا لأنه يكذب، لكن ليطمئن البشر ضعفاء الإيمان ليثبت إيمانهم. وقد اعتاد المسيح أن يبدأ تعليمه بالقول الحق الحق أقول لكم.

0: جاء في قضاء 22:3-4 أن الله أبقى الكنعانيين في الأرض ليمتحن بهم بني إسرائيل، ولكن قضاء 3:2 يقول إنه أبقاهم في الأرض ليعلموا بني إسرائيل الحرب.
1: لقد أبقى الله الكنعانيين في الأرض للغرضين معا، ليمتحن بهم طاعة شعبه له، وليضعوا بني إسرائيل على أهبة الاستعداد دائما.
0: جاء في قضاة 8:27 أن جدعون ضل عن عبادة الله وضلل بني إسرائيل وراءه، بينما يقول في العبرانيين 11:32 إنه من أبطال الإيمان، وهذا تناقض.
1: لا تناقض، القولان صحيحان. لقد ضل جدعون عندما أقام مركزا لعبادة الله غير المركز الوحيد للعبادة الذي كان فيه تابوت العهد في مدينة شيلو، وأدى هذا الخطأ لعبادة البعل بعد موته، لكنه قبل ضلاله كان بطلا في الإيمان، خلص شعبه من العبودية، غير أنه تاب بعد ضلاله وأسلم وجهه لله. ويقول سفر القضاة 8:32 مات جدعون بشيبة صالحة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

كنت مدير فاتح نفس الموظفين عالشغل وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل، أو تصرف مكافأة للي اشتغله وبضمير، تاخد شغل مالوش مثيل تاخد إنتاج خطير، أو تدخل يوم للناس شايل شوية بسكوتات يشوفوك يلاقوك جاي تديهم لكن ما قلتش هات، أو تدي أجازة لواحد شفت إنه تعبان، أو رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة إيه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، أو تجمعهم مرة تطمن على أحوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة، روحوا عشان بقية اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج بصمة في الحياة. إزيك يا مودي؟
1: توني إزيك؟
0: ممكن تعرفنا بنفسك؟
1: أنا اسمي مودي عزمي وبشتغل مدير شركة بتعمل حلول تسويقية على الإنترنت.
0: إحنا فارق معنا قوي إنه يبقى اللقاء معك النهاردة عشان الحلقة بتاعتنا بتتكلم عن المديرين. ممكن يا مودي تقول لنا حاجة فرقت معك في الأغنية؟
1: فرق معايا سطرة مكتوبة. أنا اسمح لي طبعا أحيي اللي كتب عشان الكتب حلو قوي والأغنية كمان جميلة قوي. فرق معايا سطرة كانت بتقولي لقوك داخل الصبح في وشك ابتسامة. بص الموضوع مش سهل قوي كده انه دايما يبقى عندك ابتسامة، خصوصا لو انت عندك مشاكل، حتى لو كانت مشاكل شغل بس. وانت بتشتغل مدير عادة كل واحد بياخد تكشيرتك على انك متضايق منه هو، فانت مضطر ان يكون عندك ابتسامة حتى في ظروفك انت اللي مش لطيفة.
0: أوكي.
1: لانه في اي ظرف غير دوت هما بياخدوا، دايما بتلاقي انه بياخد كل حد فيهم بياخد تكشيرتك على انها ليه هو، فبيكون يومه مش لطيف.
0: انا عارف ان انت بتحب تفنفن معاهم وشفت كده شوية مواقف، ويعني وانا داخل مرة بعمل حاجة سخنة هنا في المكان فشفت شوية حاجات كده مكتوبة، فيعني مين اللي بيكتب الحاجات اللي جوه دي الاول عشان اللي بيسمعنا؟
1: بص انا ابتديت اول مرة، يعني اول مرة او اتنين انا اللي ابتديت. هو في الحقيقة انا قسمت، ما هو ما كانش يعني كانت الفكرة بسيطة. هو كل البلاطات بتاعة الإشاني اللي راكب في المطبخ، كل بلاطة منهم حد بيكتب عليها حاجة لحد تاني.
0: اوكي.
1: فانا ابتديت الموضوع وكتبت اول واحدة ولا اتنين، وبعد كده كلهم ابتدوا يكتبوا لبعض.
0: اوكي.
1: فبقى المطبخ بتاعنا في الحقيقة يعني محتاج يتصور بحاله، لان كل بلاطة فيها قصة بتحكي عن حد.
0: يعني انا صورت شوية حاجات كده معاك، ويا جماعة اللي ما يعرفش المكان، يعني دعوة كده لكل حد نفسه يضحك يجي يزور المكان بتاعنا هنا ويجي يشوف وبيعمل حاجة سخنة، هيلاقي الحيطة دي يعني عاملة زي المعابد ايام زمان، مكتوبة حاجات ورسومات وحاجات متقصقصة من حتت، واللي هو يعني تدخل تعيش يعني تضحك ضحك السنين. طيب انا قريت جملة نفسي تقولي ايه دي وخلينا نحكي فيها. يا
1: فضل.
0: في جملة مكتوبة 2 كيلو يوسف افندي وبيعايرنا بيهم، ايه حكايتها ومين اللي بيعاير مين والحكاية دي؟
1: شاب كان بخيل جدا بيشتغل معنا، ويعني عمره في حياته ما قرر انه يجيب يعني باكو بسكوت لمخلوق. وبعدين في مرة قرر انه غالبا من ضغط اصحابه عليه، يعني من ضغط زمايله عليه، قرر ان يجيب 2 كيلو سفندي. في حادثة غير مسبوقة، فهو مش مصدق نفسه انه اشترى الحاجات، فراح حطها في المطبخ وعد على واحد واحد فينا في المكتب بما فيهم انا عشان يقول لي مودي في سفندي في المطبخ. فقلت له طب امير ده مين اللي جابه؟ فقال لي انا اللي جبته. بس بص ما تاخدش كتير لانه هنبقى كتير عايزين ناكل منه.
0: لا بجد انا يعني مش مصدق الحاجات اللي بسمعها، يعني بجد كل واحد بيسمع اعتقد يعني نفسه في يوم من الايام يبقى في مكان فيه فن، وانه الابتسامه والضحكه هي اللي بتخلي ان الانسان قادر يشتغل، قادر يواجه ضغوط الشغل، قادر يطلع من المود الضغط اللي عليه. لو شغله بيبقى كتير في اوقات محتاج يخلص حاجات في ديدلاين في اوقات، فاما كناش نضحك هنتكتم، يعني ممكن ننفجر في وقت من الاوقات.
1: مش دايما بتنبسط وانت اسمك مكتوب على الحيطه.
0: اوكي.
1: لكن عايز اقول لك على تجربه غريبه جدا. اغلب الناس اللي سابونا ومشيوا لما بيرجعوا كمان سنه ولا اتنين اول مكان بيروحوا المطبخ عشان يشوفوا الحاجات بتاعتهم لسه موجوده ولا لا.
0: طيب ممكن يا مودي تحكي لنا موقف فاني حتى لو ملوش دعوه بالحاجات اللي احنا قريناها من شويه على الحيطه؟ انا يعني نفسي اسمع اي حاجه.
1: في مرة طلعت من باب المكتب لقيت موظف مقعد موظف تاني على كرسي بعجل وبيلف بيه في الشركة، وحاولت افهم بيعملوا ايه ما قدرتش، فرحت اسألهم في الحقيقة. فاللي بيزق الكرسي قال لي ببساطة شديدة من غير حتى ما يتلعمك في الكلام ومن غير ما يفكر.
0: أوكي.
1: قال لي لا ما انا بفسحه في الشركة دلوقتي عشان هو هيفسحني بعد الظهر. وبعدين لقيت اللي قاعد على الكرسي كمان مستمتع بالموضوع بيقول له اخش يمين لا اخش شمال.
0: يعني انا اتمنى اشتغل بحب اتفسح على وسط الشغل.
1: لا لا انا ممكن اقول لك على موقف تاني كان الطف من ده. الاوضه اللي فيها عدد موظفين اكبر هي الاوضه اللي لازقه فيا على طول.
0: اوكي.
1: فعاده وبيننا باب، فعاده لما اكون بكلم حد مهم وهم جوه في الوقت اللي قلبين فيه الدنيا، انا غالبا الراجل اللي معايا على التليفون بيسمع كل الحوار اللي شغال في الاوضه جوه.
0: يا نهار.
1: فقررت انه طيب بصوا يا جماعه انا مش عايز اقعد على نفسكم، بس انا هحط اللمبه في الاوضه، لو لقيته اللمبه منوره مش عايز اسمع صوت.
0: اوكي.
1: تمام. وما اكدبش عليك كنت بنور لمبه 3 ارباع اليوم. ففي مره حصل دوشه جامده قوي في الاوضه وانا كان معايا حد مهم. فدخلت متضايق جدا، يا جماعه حرام عليكم، الراجل ده الراجل سمع كل اللي انتوا عملتوه. قال لي طب ما اللمبه مطفيه. رحت لقيتهم لفوا اللمبه طفوها عشان ما تنورش.
0: طيب مودي تحب تقول حاجه للمديرين اللي واخدين طول الوقت الجو جد قوي وما بيبتسموش حتى في قدام الموظفين او الناس اللي شغاله معاهم، انت تحب تقول حاجه او انت عندك راي في الحته دي؟
1: بص، لما ما كنتش بحاول اتصرف تصرفات يعني شكلها غريب، الناس كمان كانوا قدام دوت بيقدروا المسؤوليه جدا، وقت الجد بيقلبوا جد. يومنا طبعا مش كله تهريج، احنا مش جايين نهرج، احنا جايين نشتغل، بس وقت الجد هو اللي بيفرض نفسه علينا، يعني احنا بنلاقي نفسنا قلبنا جد وكملنا شغل. بس كمان وقت ما هنحب نهزر احنا كلنا بنهزر على اننا قد بعض، وعلى اننا كلنا اصحاب في بعض، وعلى اننا ما ينفعش انه في وسط اليوم تقلب فجأة مدير على الناس وتديهم الوش، لكن ينفع بسهولة ان نبقى اصحاب ونخلص كل اللي ورانا ونعمل كل اللي احنا عايزينه وننبسط. بص يا توني، اتعلمت من زمان انه هتكون موظف شاطر لما تصحى الصبح تروح الشغل وانت مبسوط انك رايح، وهتكون افشل موظف عليك وعلى مديرك لو انت الصبح كنت رايح عصر على نفسك ليمون عشان تروح الشغل. ده افشل يوم ممكن تطلع فيه حاجة ليها لازمة في شغلك.
0: مودي احنا استمتعنا جدا نتكلم معاك النهاردة، وشكرا ليك، ونتمنى المديرين يعملوا زيك.
1: اتمنى المديرين يكون عندهم مطبخ.
0: شكرا ليك.
2: لو كنت مدير فاتح نفس الموظفين على الشغل، وتكون مؤمن بالفرق بين الانسان او البخل، او تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير، تاخد شغل

شفت انه تعبان او رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة ايه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، او تجمعهم مرة تطمن على احوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحلها لهم. يلاقوا داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة. روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاة

ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية. اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة، لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة، كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.
3: مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.

0: كفضة مصفى. كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحوصة 7 مرات. المزمور 12 الآية 6. هذه هي الكلمات التي جاءت إلينا في الكتاب المقدس، فهي نقية خالية من الشوائب بدون خطأ، ويمكننا الاعتماد عليها تماما وبشكل مطلق. ربما تتساءل قائلا: ألم تصلنا هذه الكلمات من خلال كتابات البشر رجالا ضعفاء وعرضة للخطأ وارتكبوا بالفعل أخطاء كثيرة؟ بل في كثير من الأحيان في الواقع تم تسجيل أخطائهم في الكتاب المقدس. فكيف يمكن إذن أن تكون رسالة الكتاب المقدس معصومة تماما من الخطأ وذات سلطان؟ للإجابة على هذا السؤال يقدم لنا داود صورة حية وحقيقية، صورة الفضة وهي تنقى في فرن من الطين. لا تزال مثل هذه الأفران الطينية مستخدمة بين شعوب الشرق الأوسط حتى يومنا هذا. في صورة داود هناك 3 عناصر رئيسية: فرن من الطين، والفضة التي يجب تنقيتها، والنار المطهرة. يمثل الفرن الطيني الأدوات البشرية التي من خلالها يتم نقل رسالة الكتاب المقدس، وتمثل الفضة الرسالة نفسها. أما النار المطهرة فتمثل عمل الروح القدس، ويتم تنقية الفضة 7 مرات. في الكتاب المقدس يرتبط الرقم 7 بشكل خاص بالروح القدس. على سبيل المثال، في رؤيا يوحنا في بطمس رأى يوحنا الروح القدس على أنه 7 مصابيح نار متقدة. سفر الرؤيا الإصحاح 4 الآية 5. ثانيا، الرقم 7 يشير إلى الكمال أو الاكتمال. بينما تأتي كلمات الكتاب المقدس إلينا من خلال أتون الطين البشري، علينا أن ندرك أنه قد تم تطهيرها بالكامل بنار الروح القدس. لقد تم التخلص من شوائب الخطأ البشري بالكامل، وبالتالي فهي لا تشوبها شائبة، لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الرسالة الثانية لبطرس الرسول الإصحاح 1 الآية 21. شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. المزمور 119 الآية 72.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك، أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس، وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود، هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جاية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
0: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطيئة تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: قلبي واثق فيك.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Thank you for tuning in to this broadcast.
2: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
1: If you are joining these broadcasts for the first time, we have been looking at the blessings of surrender.
2: إذا كنت تصغي إلى هذه الحلقات للمرة الأولى، فنحن نتأمل في سلسلة من الرسائل حول بركات التسليم.
1: We come to the last portion of the series of messages.
2: واليوم نحن نتأمل في الحلقة قبل الأخيرة من سلسلة هذه الرسائل.
1: Let us just review very quickly.
2: دعنا نراجع ما قلناه بسرعة.
1: First,
2: أولاً,
1: from 2 Kings 4, 1 to 7.
2: من سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: We learned that we must empty ourselves of self-will.
2: تعلمنا أننا ينبغي أن نخلي أنفسنا من إرادتنا الذاتية.
1: For when we are empty, God has the opportunity to fill us to overflowing.
2: لأننا عندما نفرغ نفوسنا، فإن الله يجد الفرصة أن يملأنا ويغمرنا ويفيض فينا.
1: Then in 2 Kings chapter 4 verses 38 to 44.
2: ثم في الأصحاح الرابع من سفر الملوك الثاني، ومن العدد الثامن والثلاثين إلى العدد الرابع والأربعين.
1: We learned how our own spirit of control can poison the pot.
2: تعلمنا كيف أن روح التحكم والسيطرة فينا يمكن أن تسمم القدر.
1: But Jesus can absorb the poison if we let him.
2: ولكن يسوع يستطيع أن يتشرب السم لو أننا تركناه يفعل ذلك.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: in 2 Kings 5:1-15,
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر.
1: We saw how the obedience of Naaman healed him from leprosy.
2: رأينا كيف أن طاعة نعمان أدت إلى شفائه من البرص.
1: Fourthly,
2: ورابعاً,
1: in 2 Kings 6:1-7,
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: We learned how the branch of David, the Lord Jesus Christ, can make our life float above inadequacy.
2: تعلمنا كيف أن غصن داود الرب يسوع المسيح يستطيع أن يجعل حياتنا تطفو فوق عدم الكفاءة وعدم الملائمة.
1: Then in 2 Kings 6:8-23.
2: وأخيراً في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
1: We learned the secret of victory in spiritual warfare.
2: تعلمنا سر النصرة في الحرب الروحية.
1: Do you remember it?
2: هل تتذكر ذلك؟
1: The secret is to remain at the center of the will of God.
2: السر هو أن تبقى في مركز إرادة الله.
1: Today we will be challenged about the urgency of our message.
2: واليوم سوف نشعر بالتحدي أمام إلحاحية رسالتنا التي تتطلب منا عملا عاجلا.
1: To millions of people, life is all about pleasure and profit making.
2: الحياة بالنسبة لملايين الناس تدور كلها حول المسرات والأرباح.
1: But we who believe in the Lord Jesus Christ are challenged in our daily life.
2: ولكن بالنسبة لنا كمؤمنين هناك تحد يواجهنا في حياتنا اليومية.
1: What is that challenge?
2: ما هو هذا التحدي؟
1: That God became man.
2: أن الله تجسد فأصبح إنسانا.
1: And died on the cross to save us from the horrors of the judgment that is coming upon the world.
2: وأنه مات على الصليب لكي يخلصنا من رعب الدينونة الآتية على العالم.
1: This is the urgent message.
2: وهذه هي الرسالة العاجلة والملحة.
1: Millions of people are heading for hell and judgment.
2: ملايين من الناس يسيرون نحو الجحيم والدينونة.
1: And we have the responsibility of sharing with those who are heading for destruction the message of life and salvation.
2: ونحن مسؤولون عن تقديم رسالة الحياة والخلاص لأولئك الذين يتجهون بحياتهم نحو الدمار والخراب.
1: The urgent message is that those of us who know where the source of life is,
2: الرسالة العاجلة والملحة هي أننا نحن الذين نعرف أين مصدر الحياة,
1: must share that with those who are starving to death.
2: ينبغي أن نشاركها مع أولئك الذين يعانون الجوع والحرمان لدرجة الموت.
1: Eternal death.
2: الموت الأبدي.
1: The urgent message for us who know where true happiness and joy are found.
2: الرسالة الملحة والعاجلة بالنسبة لنا نحن الذين نعرف أين يوجد الفرح والسعادة الحقيقية.
1: Is that we must tell it to everyone who seeks it.
2: هي أننا نخبر بها كل من يبحث عنها.
1: Today's story is a microcosmic look at this urgent message.
2: وقصة اليوم هي صورة مصغرة لهذه الرسالة العاجلة والملحة.
1: Please turn with me in your Bibles to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 24.
2: أرجو أن تتجه معي إلى الكتاب المقدس لنقرأ معا من العدد الرابع والعشرين من الأصحاح السادس من سفر ملوك الثاني وحتى العدد العاشر من الأصحاح السابع.
1: Let's read it together.
2: دعنا نقرأ هذا الفصل معا. وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك آرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة, وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار 80 من الفضة وربع القاب من زبل الحمام 5 من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه تقول خلص يا سيدي الملك. فقال لا, يخلصك الرب. من أين أخلصك؟ أمن البيدر أو من المعصرة؟ ثم قال لها الملك ما لك؟ فقالت إن هذه المرأة قد قالت لي هات ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. فسلقنا ابني وأكلناه, ثم قلت لها في اليوم الآخر هات ابنك فنأكله. فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور, فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده. فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد إن قام رأس أليشع بن شافاط عليه اليوم. وكان أليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده, فأرسل رجلا من أمامه, وقبلما أتى الرسول إليه قال للشيوخ هل رأيتم أن ابن القاتل هذا قد أرسل لكي يقطع رأسي؟ انظروا إذا جاء الرسول فأغلقوا الباب واحصروه عند الباب, أليس صوت قدمي سيده وراءه؟ وبينما هو يكلمهم إذا بالرسول نازل إليه. فقال هو ذا هذا الشر, هو من قبل الرب, ماذا أنتظر من الرب بعد؟ وقال أليشع اسمعوا كلام الرب, هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة. وإن جنديا للملك كان يستند على يده, أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع كوا في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وكان أربعة رجال برص عند مدخل الباب, فقال أحدهم لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها, وإذا جلسنا هنا نموت, فالآن هلما نسقط إلى محلة الأراميين فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الأراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد، فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقالوا الواحد لأخيه: هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء، وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي، وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة، ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا، وحملوا منها فضة وذهبا وثيابا، ومضوا وطمروها، ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا. ثم قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين: إننا دخلنا محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي.
1: Let's summarize this passage again.
2: دعنا نلخص هذا الفصل مرة أخرى.
1: There was a new king in Syria by the name of Ben-Hadad.
2: كان هناك ملك جديد لأرام اسمه بنهدد.
1: He was flexing his muscles and threatening his neighbors.
2: وكان يستعرض عضلاته ويهدد جيرانه.
1: Ben-Hadad decided to conduct a siege around Samaria and shut it down.
2: قرر بنهدد أن يحاصر السامرة وأن يعزلها.
1: People could not go out or come in.
2: فلم يستطع الناس أن يخرجوا أو يدخلوا.
1: They could not go out to trade or herd their cattle.
2: ولم يستطيعوا أن يخرجوا للتجارة أو لرعي ماشيهم.

0: will take place in the day of judgment.
1: ولكن صدقوني لم يكن هناك أي شيء يحدث بنفس درجة السوء الذي سيحدث في يوم الدينونة.
0: In the day of judgment, the savior of the world will become the judge of all mankind.
1: في يوم الدينونة سيصبح مخلص العالم هو ديان كل البشر.
0: Judgment day is the day when the cute baby of Bethlehem sits on the benches judge.
1: يوم الدينونة هو اليوم الذي يجلس فيه طفل بيت لحم الجذاب على كرسي الدينونة.
0: In that day, the one who hung helplessly on the cross will be arrayed with majesty and splendor.
1: إنه اليوم الذي سيكتسي فيه ذاك الذي علق مرة على الصليب عاجزا سيكتسي في ذلك اليوم ثوب المجد والجلال.
0: Now the world does not want to hear about that day.
1: العالم لا يحب أن يسمع عن ذلك اليوم.
0: The world does not want to hear about the justice of God.
1: العالم لا يريد أن يسمع عن عدل الله.
0: The world does not want to hear that the God who came into the world to save us will one day judge us.
1: العالم لا يريد أن يسمع أن الله الذي جاء إلى العالم لكي يخلصنا سيأتي يوما ليديننا.
0: People often ask,
1: والناس غالبا يسألون,
0: How can a loving God judge people and send them to eternal hell?
1: كيف يستطيع إله محب أن يدين الناس ويرسلهم إلى جحيم أبدي؟
0: In fact, Christ judges because he is a loving God.
1: في الحقيقة, الله يدين لأنه إله محب.
0: He gives each person an opportunity to hear and respond to his message of salvation.
1: فهو يعطي كل إنسان الفرصة لكي يسمع ولكي يتجاوب مع رسالته للخلاص.
0: If he would not judge on judgment day,
1: فإذا لم يكن سيدين في يوم الدينونة,
0: then why did Jesus leave the glory of heaven and become a man?
1: إذا لماذا ترك يسوع مجد السماء وصار إنسانا؟
0: Why did he live a perfect life?
1: ولماذا عاش حياة كاملة?
0: Then died the death of a criminal.
1: ثم مات كواحد من المجرمين.
0: If everybody is going to be in heaven at the end, regardless of whether they believe in Jesus or not,
1: إذا كان كل واحد سيذهب إلى السماء في النهاية, سواء آمن الناس بيسوع أم لا,
0: then Jesus died in vain.
1: فإن يسوع حينئذ يكون قد مات عبثا.
0: It has been said that if it was not for the River Nile,
1: قيل إنه لولا نهر النيل,
0: the land of Egypt would have become the most desolate desert in the universe.
1: لكانت مصر قد أصبحت أكثر صحارى الكون قفرا وخرابا.
0: It is the same way with Christ.
1: وهكذا الأمر بالنسبة للمسيح.
0: There can be no salvation without the river of life.
1: لم يكن ممكنا أن يكون هناك خلاص بدون نهر الحياة.
0: But let's get back to this historical event in the Old Testament.
1: لكن دعنا نعود مرة أخرى إلى هذا الحدث التاريخي في العهد القديم.
0: When things got bad in Israel,
1: عندما ساءت الأحوال في إسرائيل,
0: the king did not go on his knees and pray.
1: فإن الملك لم يركع على ركبتيه ويصلي.
0: Instead, he began to blame everybody else for the problem.
1: ولكنه بدلا من ذلك بدأ يلوم كل شخص آخر على المشكلة.
0: He blamed the people.
1: لام الناس.
0: He blamed God.
1: ولام الله.
0: He blamed Elisha and wanted to kill him.
1: ولام إليشع وأراد أن يقتله.
0: But isn't that amazing that when things begin to go wrong in our lives, we begin to blame others.
1: لكن أليس هذا أمرا عجيبا أنه عندما تسوء الأمور في حياتنا نبدأ في توجيه اللوم للآخرين.
0: We take it out on God.
1: نوجه اللوم لله.
0: Or we take it out on our children.
1: أو نوجه اللوم للأولاد.
0: Or we take it out on anyone we know.
1: أو نوجه اللوم لأي شخص نعرفه.
0: Instead of getting on our knees and examining ourselves and repenting of our sins.
1: بدلا من أن نركع على ركبنا ونفحص أنفسنا ونتوب عن خطايانا.
0: We love to blame our problems on somebody else.
1: نحب أن نلوم أي شخص آخر على مشاكلنا.
0: In verse 32 of chapter 6.
1: وفي العدد الثاني والثلاثين.

0: من الأصحاح السادس.
1: Elisha knew what was going on.
0: عرف إليشع ما كان يحدث.
1: And when the king sees Elisha face to face, his anger diminishes a little.
0: وعندما يرى الملك إليشع وجها لوجه فإن غضبه يتناقص قليلا.
1: But still, out of frustration, the king denounces God.
0: ولكن الملك بسبب يأسه وخيبة أمله يتهم الله.
1: Behold, says the king, this evil is God's doing.
0: ويقول الملك هو ذا هذا الشر هو من قبل الرب.
1: My radio friends, please listen carefully.
0: أيها الأصدقاء لهذا البرنامج الإذاعي أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: We are all prone to lash out at someone out of frustration.
0: كلنا معرضون بسبب يأسنا أن نصب جام غضبنا على شخص ما.
1: But don't ever forget that our extremity is always God's opportunity.
0: لكن لا ينبغي أن ننسى أنه عندما نصل إلى أقصى درجات الحاجة فعندئذ تكون هناك فرصة الله للعمل.
1: Elisha was asked by the Lord to announce the good news.
0: طلب الرب من إليشع أن يعلن بشارة الأخبار السارة.
1: And this was a welcome news.
0: وكانت هذه الأخبار موضع الترحيب.
1: The siege will be over.
0: أن الحصار سينتهي.
1: Poverty and hunger will be no more.
0: وأنه لن يكون فيما بعد فقر أو جوع.
1: Captivity will be broken.
0: سينتهي الأسر.
1: Freedom is possible.
0: وتصبح الحرية ممكنة.
1: Joy will be restored.
0: ويتجدد الفرح ويعود.
1: Anxiety and fear are groundless.
0: ولن يوجد أساس للقلق والخوف.
1: But isn't that the message of Isaiah?
0: أو لم تكن هذه أيضا هي رسالة إشعياء؟
1: In Isaiah 61, Isaiah proclaimed 700 years before the Lord Jesus Christ was born.
0: في الأصحاح 61 من سفر إشعياء تنبأ إشعياء قبل ميلاد الرب يسوع المسيح بحوالي 700 عام.
1: And 700 years later, the Lord Jesus Christ quotes this in Luke 4.
0: وبعد 700 عام من هذه النبوة اقتبس الرب يسوع هذه النبوة في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع.
1: The Lord has anointed me to bring good news to the afflicted.
0: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين.
1: He sent me to bind up the broken hearts.
0: أرسلني لأشفي المنكسري القلوب.
1: To proclaim liberty to the captives.
0: لأنادي للمأسورين بالإطلاق.
1: And the opening of the prison to those who are bound.
0: وللعمي بالبصر. وأرسل المنسحقين في الحرية.
1: To proclaim the acceptable year of the Lord.
0: وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: But the skeptics who lived in the day of Elisha were no different from the skeptics who live in our day.
0: ولكن الشكوكيين الذين عاشوا في أيام إليشع لم يكونوا مختلفين عن الشكوكيين الذين يعيشون في عصرنا.
1: Those who cynically refused to believe the good news then,
0: أولئك المتشائمون الذين رفضوا أن يصدقوا الأخبار السارة حينئذ,
1: are not unlike those who refuse to believe the good news today.
0: ليسوا مختلفين عن أولئك الذين يرفضون تصديق الأخبار السارة اليوم.
1: The chief of the army of Israel made fun of the good news.
0: سخر رئيس جيش إسرائيل من هذه الأخبار السارة.
1: He made fun of the promise of God.
0: سخر من وعد الرب.
1: In 2 Kings 7:2, he asked, "Is God going to make a window in heaven?"
0: في العدد الثاني من الأصحاح السابع من سفر ملوك الثاني تساءل قائلا هل سيصنع الله كوا في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟
1: How many times have you and I heard such skepticism and cynicism?
0: وكم من المرات سمعت أنت وسمعت أنا مثل هذا التشكيك والتشاؤم؟
1: And that is why in the same verse Elisha tells the important general that he will see the fulfillment of God's promise but will never experience it.
0: ولهذا نقرأ في نفس الآية قول إليشع لذلك القائد المهم إنك سترى بعينيك تحقيق وعد الله ولكنك لن تختبره أبدا.
1: And sure enough, when God sent his blessing to save the people of Israel,
0: وعلى وجه التأكيد عندما أرسل الله بركته لإنقاذ شعب إسرائيل,
1: the general gets trampled underfoot.
0: فإن هذا الجندي ديث عند الباب ومات.
1: No one can mock or ridicule God and gets away with it.
0: لا يستطيع أحد أن يسخر من الله أو يزدري به ثم يفلت بدون عقاب.
1: It might not look like it now, but the day of judgment is coming.
0: قد لا يبدو هذا واضحا الآن، ولكن يوم الدينونة قادم.
1: And on that day of judgment, God promised that His people will be blessed and redeemed.
0: وفي ذلك اليوم، يوم الدينونة، الله وعد أن يبارك شعبه من المفديين.
1: While those who have made mockery of God and His Christ will have to face the judgment.
0: بينما كل الذين سخروا من الله ومن مسيحه سيتحتم عليهم أن يواجهوا الدينونة.
1: Let me please urge you to tune in the next broadcast to find out what God did to those who have made mockery of Him.
0: دعني أحثك أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة لتعرف ماذا عمل الله لأولئك الذين سخروا منه.
1: And between now and our next broadcast, I want you to be asking yourself this question.
0: ومن الآن وإلى أن نلتقي معا في الحلقة القادمة، أرجو أنك تسأل نفسك هذا السؤال.
1: If today were the day of judgment, where will I be?
0: إذا كان اليوم هو يوم الدينونة، ترى أين سوف أكون؟
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيل التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: في إنجيل متى إصحاح 24، يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي. الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24، وهنقراها مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع، وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح. لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو ده الوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لا، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة، لما قريت الإصحاح ده هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم، وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق